0: ذلك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها

كان التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم تقبل.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح:
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني.
1: الأدعية النبوية.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

0: هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
1: ولقد

نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وما آمن معه إلا قليل.

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

يزدكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة

قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال.
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي أنزل القرآن تبصرة لأولي الألباب وجعله أجل الكتب قدرا وأعظمها فضلا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن تعريف الأمثال، وعرضت شذرات من كلام العلماء، وكنت قد وقفت عند الفرق بين المثل بفتح الميم والمثل بكسر الميم، فمن العلماء من لم يفرق بينهما كما فعل ابن منظور في لسان العرب، ومنهم من فرق كما صنع الفخر الرازي، وساق الفرق أيضا صاحب المصباح المنير. وبعد التأمل فإن هناك فرقا بينهما، وحاصل القول في ضابط التعريف للمثل سواء كان بفتح الميم أو بكسرها فإنهما يجمعان على أمثال، ويميز بينهما بالقرائن. فكسر الميم كقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فقوله تعالى أمثالكم جمع مثل بكسر الميم، المعنى أنهم عباد أمثالهم لا آلهة، قاله مقاتل. قال ابن عطية: وهي مخاطبة للكفار في تحقير شأن أصنامهم عندهم، انتهى كلامه. وعلى فتح الميم كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، فالأمثال هنا جمع مثل بفتح الميم لاقترانها بفعل الضرب، بدليل قوله تعالى: ضرب لكم مثلا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره، انتهى كلامه. والمماثلة هي المساواة التامة بين شيئين، إما في تمام الذات وإما في تمام الأحوال والصفات. فإذا كان المراد بالمماثلة تمام الذات استعمل لها لفظ المثل بكسر الميم، وإذا كان المراد بها تمام الأحوال والصفات استعمل لها لفظ المثل بفتح الميم. وعلى ذلك يقال: هذا مثل هذا بكسر فسكون، إذا كان مساويا له في تمام الحقيقة والماهية. ويقال: هو مثله بفتحتين، إذا كان مساويا له في تمام الأحوال والصفات الخارجة عن الحقيقة والماهية. ولو كان المثل والمثل سيان للزم التنافي بين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالأولى نافية والثانية مثبتة له، فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، علماء بالأمثال في القرآن الكريم وأولوها عناية كبيرة، منهم المفسرون فقد تكلموا على الآيات التي يضرب الله تعالى فيها الأمثال، وبيّنوا حقيقة كل مثل في موضعه، ونقلوا عن الصحابة والتابعين أقوالهم في تلك الأمثال. ومن العلماء من أفرد لها بابا أو نوعا في كتبهم، وهي كتب علوم القرآن ككتاب البرهان للزركشي وكتاب الإتقان للسيوطي، وكتب علوم القرآن الأخرى فإنها لا تخلو من الكلام على أمثال القرآن. ومن العلماء من أفرد أمثال القرآن بمؤلف مستقل، كما صنع ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن الكريم، وهو كتاب مطبوع. والحكيم الترمذي له كتاب مطبوع الأمثال من الكتاب والسنة. وكتاب أمثال القرآن لأبي عبد الرحمن محمد بن حسين النيسابوري، وهناك أبحاث ورسائل علمية كتبت في الأمثال في القرآن الكريم، وهذا يعطينا دلالة واضحة على اهتمام العلماء المتقدمين والباحثين المعاصرين بالأمثال في القرآن الكريم، لأن أمثال القرآن الكريم

0: لها فوائد ظاهرة حين يقرأها المسلم في القرآن العظيم، تبرز له المعاني والفوائد. ومن هذه الفوائد أن الأمثال في القرآن تكشف عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومنها أن الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، كقوله تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ومنها أن المثل يضرب للترغيب في الممثل، حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس، كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير. ومنها أن يضرب المثل للتنفير، حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس، كقوله تعالى في النهي عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومنها أن يضرب المثل لمدح الممثل، كقوله تعالى في مدح الصحابة: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنها أن ضرب الأمثال في القرآن الكريم أوقع في النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع. وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والاعتبار، قال تعالى: وضربنا لكم الأمثال، كما ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه واستعان بها في الدعوة إلى الله في كل أحواله لنصرة الحق وإقامة الحجة. وهناك فوائد أخر للأمثال في القرآن الكريم لا يتسع وقت الحلقة لعرضها. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من العابدين له المخلصين في أقوالهم وأفعالهم، كما أسأله تعالى أن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم، ويديم على بلادنا الأمن والأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشتري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
3: ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يشرفني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم معالي الشيخ صالح،
3: حياكم الله.
2: السؤال الأول في هذه الحلقة من المستمع البشري يقول: تأخر خطيب الجمعة في أحد المساجد إلى أن انتهت الصلاة في المساجد الأخرى التي حولنا، وقام شاب يخطب من جواله فأطال الخطبة، وفي الصلاة قرأ سورة طويلة مما أدى إلى تضجر المصلين، ما حكم ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يجوز المشقة على المصلين بالإطالة عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم.
2: المستمع أحمد أبو شهد يقول: نرجو من سماحتكم الإفادة في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ما توجيهكم للمجاهرين بالمعصية بالصوت والصورة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وهي محفوظة حتى بعد موتهم، بل وسيئاتهم تستمر وهم في قبورهم، فما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟
3: نصيحتنا لهم بالتوبة إلى الله عز وجل، وإصلاح هذا الخلل الذي عندهم، وإذا ماتوا عليهم حقوق للناس أو حقوق لله كالزكاة أو النذور فإنها تخرج من تركتهم مقدمة على الميراث. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، بارك الله فيكم. أبو أحمد من اليمن له سؤالان، يقول: أنا شخص ابتلاني الله بفقد بصري منذ سنوات، ومن أسرة بسيطة ولم أجد عمل، هل يجوز أن أسأل الناس؟
3: إذا احتجت إلى السؤال فإنك تسأل بقدر ما يدفع حاجتك ثم تمسك عن السؤال.
2: أحسن الله إليكم، ويقول: ادعوا لي يا شيخ أن يوفقني الله لزيارة بيته الكريم، فهذه أغلى أمنية لي في حياتي.
3: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك إلى بيته الحرام بحج أو عمرة، وأن يتقبل منك. نعم.
2: له في سؤال آخر يقول: هل يجب الاغتسال بعد حلق العانة؟
3: لا يجب الاغتسال بعد حلق العانة، الاغتسال إنما يجب عن جنابة أو حيض أو نفاس للمرأة. نعم.
2: وختم رسالته بقوله: شكرا على هذا البرنامج، وجزاكم الله خيرا علماء ومقدمين. أم إبراهيم من اليمن تقول: لأخي نقود من أهل الخير أوصاني أن أحتفظ بها لأنه يقيم في مكان آخر، فإذا احتجت لهذا المبلغ الذي لأخي هل يجوز أن أصرف منه ثم أسدده بدون علم أخي؟
3: لا يجوز هذا، هذه أمانة عندك، عليك أن تحفظيها لأخيك ولا تأخذي إلا بإذنه. نعم.
2: أحسن الله إليكم، ولها سؤال آخر تقول: هل يجوز قص الحواجب إذا كانت طويلة؟
3: لا يجوز العبث بالحواجب، لا بقص ولا بنتف ولا بأي شيء، بل تبقى على حالها. هذا الأخذ من الحواجب يسمى بالنمص، يسمى بالنمص. قد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم.
2: وهل هذا ينطبق على الرجال أيضا؟
3: نعم ينطبق على الرجال.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، رسالة وصلت من داود بن شيث من مدينة كونو شمال نيجيريا، يقول: ما حكم من تكفل له أحد المتعاملين بالربا بتكاليف الحج أو العمرة؟ هل يقبل ذلك منه وجزاكم الله خيرا؟
3: إذا علم أن هذا المال من الربا فلا يقبله ولا يحج به، لأنه سحت حرام. نعم.
2: وإذا لم يعلم يقينا أن هذا من الربا؟
3: إذا لم يعلم فالأصل الإباحة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع أبو ياسين مصري يعمل بالسعودية، يقول: عندي ولدين عقيقتهما ذبح 4 خراف، ووالدي عليه نذر 2 خروف، هل يجوز أن نذبح بقرة عن 6 خرفان؟
3: إيه نعم، لا بأس بذلك، تجزئ البقرة عن 7 والإبل عن 7. نعم.
2: وهل تدخل فيها العقيقة؟
3: نعم تدخل فيها.
2: سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أحمد عمر أبو عمر من السعودية الخبر، يقول: والدي متوفى وقبل 35 سنة تقريبا دهس ابن عمي الذي لم يتجاوز 2 سنين بالخطأ بالسيارة، فعفى عمي والد الطفل عن والدي وسامحه، ووالدي رحمه الله لم يصم 2 متتابعين ولم يعتق رقبة للجهل، ولكن عمي يقول لي إنه كان يتصدق بالبرتقال وما أشبهه، ماذا يجب علينا فعله الآن؟
3: هذا كفارة القتل خطأ، فلا بد من تنفيذها، ولا يكفي عنها البرتقال وما أشبه ذلك. نعم.
2: وماذا يفعل ورثته أو أبنائه؟
3: إن كان له تركة فإنها تنفذ من التركة، وإذا لم يكن له تركة فمن تبرع من أقاربه بفعل ما وجب عليه فجزاه الله خيرا وهو محسن. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أبو حمزة العدني من مدينة عدن باليمن، يقول: نحبكم في الله ونحب إذاعة القرآن الكريم. سؤالي: حصل خصام بين أخوين فأدى إلى ضرب أحدهما الآخر بعصا في رأسه، فكانت سببا في وفاته، وكان دفاعا عن النفس لأنه اعتدي عليه، فهل يعد قتل عمد علما أن بعض أولياء الدم تنازلوا والبعض لم يتنازل، فما الحكم؟
3: هذه يراجع فيها القاضي في المحكمة، يحقق في الموضوع ويخبركم عن الحكم الشرعي في ذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، أحد الإخوة اليمنيين المقيمين بالسعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علي نذر من قبل 6 سنوات، وقلت: يا رب إن تحقق لي ما أريد سوف أتصدق بمبلغ، وكانت نيتي بالريال اليمني، وأنا مقيم بالسعودية، كان قبل 6 سنوات الريال السعودي 60 ريال يمني، أما الآن فالريال 160 ريال يمني، كيف يكون الدفع، بالريال اليمني أم بالريال السعودي؟
3: الأصل بالريال اليمني، البلد الذي وجب عليك فيه، فإذا أخرجت بدله من الريال السعودي ما يقابل المبلغ اليمني فلا بأس بذلك.
2: ولو كانت انخفضت قيمة الريال إلى النصف؟
3: ما عليه، المقصود أنه يخرج النقد الذي نذره في بلده أو ما يقوم مقامه وبدله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، هذا سائل من اليمن يقول: هل يجوز أن نصلي في وضوء واحد 3 فروض؟
3: نعم، ما لم ينتقض الوضوء فيجوز أن تصلي 10 فروض، ولكن المستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة، هذا مستحب وليس بواجب. نعم.
2: أحسن الله إليكم، مستمعي الكرام، هنا انتصف وقت هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. ضيفنا سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، مجيبا على أسئلة المستمعين. المستمع عبد الله من جدة يقول: أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل الإنسان مسير أو مخير؟ لأن كثير من الناس يرددون تلك العبارة.
3: مسير من جهة ومخير من جهة، نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع سام من اليمن يقول في سؤاله: أشكركم على هذا البرنامج المتميز، وسؤالي: أنا أعطيت والدي قطعة أرض وقال هي لك، ولكن بقي علي مبلغ لوالدي وهو يطالبني به ولا أستطيع التسديد، ويقول أدعو عليك، هل هذا يعتبر عقوق؟ أفتوني أثابكم الله.
3: إذا كنت عاجزا فنظرة إلى ميسرة، قال تعالى: ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لا يجوز مطالبة الفقير والعاجز حتى يجد ما يسدد الواجب عليه، نعم.
2: أحسن الله إليكم. دحان أو دحان حسن عبد الله يقول: أنا مغترب وأرغب في بر والدي ولا أستطيع بسبب الغربة وقلة الحيلة، ما هو الحل؟
3: تراسلهم، ترسل لهم ما تستطيع من الإحسان إليهم وأداء حقهم، ترسله مع ثقة ويوصله إليهم، أو تحوله بواسطة البنك، نعم.
2: وهل من البر التواصل معهم عبر الهاتف والاطمئنان على أحوالهم وتطمينهم؟
3: نعم، اتصال بهم بالهاتف والدعاء لهم وتطمينهم هذا شيء طيب، نعم.
2: أحسن الله إليكم. بقي للأخ دحان سؤال يقول: ما هي الأوقات المستحب فيها الدعاء؟
3: في آخر الليل، ثلث الليل الآخر، وعند الصلاة، عندما تريد الصلاة أو بعد الصلاة، نعم.
2: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح، المستمعة عفاف تقول: كنت أرسل مصاريف لوالدتي والآن انتقلت إلى رحمة الله، إذا أرسلت الفلوس لإخواني هل يجوز أن أنويها صدقة لوالدي رحمهم الله؟
3: نعم، إذا كانت هذه الفلوس صلة وإحسان إليهم ففيها أجر عظيم وتنوي ثوابها لك أو لمن أردت، نعم.
2: أحسن الله إليكم. سؤال ورد للبرنامج يقول: هل يجب على الزوجة بعد عقد قرانها وقبل أن تنتقل لبيت زوجها أن تستأذن زوجها حال الخروج؟
3: ما دام ما دخل بها فإن الولاية لقريبها، إذا دخل بها زوجها انتقلت الولاية إليه، نعم.
2: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح، المستمعة صالحة تقول: هل لكبير السن أن يصلي بالحفاظة وفيها شيء بسيط، أم يجب عليه الطهارة الكاملة مع كل صلاة؟
3: نعم، تجب عليه الطهارة الكاملة مع كل صلاة، في ثيابه وفي بدنه وفي مصلاه، نعم.
2: ولو شق عليه ذلك؟
3: ما يشق عليه إن شاء الله، اتقوا الله ما استطعتم، نعم.
2: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح، سؤال يقول صاحبه: ما معنى الشهامة وما معنى المروءة؟ وجزيتم خيرا وأحبكم في الله يا علماء وأعضاء البرنامج.
3: الشهامة والمروءة بمعنى واحد، وهي الإحسان إلى الآخرين بالمساعدة وقضاء حوائجهم، نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع أبو اليزيد يقول: هل يجوز أن أمسح على الشراب بدون عذر؟
3: إذا لبستهما وأنت على وضوء فتمسح عليهما، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، نعم.
2: أيضا يقول: وهل الغسل أفضل من المسح؟
3: كلاهما سواء، إذا كان عليك جوارب أو عليك حائل يشق عليك نزعه فالمسح عليه أفضل من نزعي، نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة هند سليمان من الرياض تقول: سؤالي عن صفة الصلاة حال السفر لمدة 3 ليالي، الجمع أم القصر أم الجمع والقصر معا؟
3: إذا كنت تسير في الطريق فتجمع وتقصر، إذا كنت نازلا فإنك تصلي كل صلاة في وقتها، فإن كانت الإقامة دون 3 أيام فإنك لك حكم المسافر، وإن كانت الإقامة تعرف أنها أكثر من 4 أيام فإنك تعتبر مقيما، تأتي بأحكام الإقامة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا حلفت يمين طلاق على زوجتي بسبب خلاف عائلي، لكن لاحقا تم الصلح، فماذا أفعل؟ علما أنني أيضا في فترة الخطوبة قبل الدخول حلفت يمينا على شيء آخر ووقع، أفيدوني بارك الله فيكم.
3: هذه تراجع فيها قاضي البلد ينظر فيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. المستمعة التي رمزت لاسمها ألف نون خاء من مكة تقول: ما حكم وضع النشادر مع الحناء، هل يجوز؟
3: ما في بأس، لا بأس بوضعنا.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. أبو ريان من السعودية يقول: هل يجوز العمرة للحي؟
3: نعم، للحي والميت، إذا كان الحي لا يستطيع العمرة بنفسه تعتمر عنه لا بأس. نعم.
2: أحسن الله إليكم المستمع أبو عبد العزيز المكازي يقول: هل يجوز أن أنوي الصدقة لوالدي بعدما تصدقت بها بيوم أو يومين؟
3: لا، عند إخراجها، النية عند الإخراج ولا تنويها بعدما أخرجتها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: لي قريب عمل زراعة كلى السنة الماضية، وأتى رمضان الماضي وقال له الدكتور لا تصم لأنه يأكل علاجات بسبب العملية، أفتونا أثابكم الله، ما الكفارة التي يقوم بها؟
3: عليه القضاء، لكن يؤخره إلى أن يستطيع القضاء فيقضيه. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل يقول: يا شيخ، أنا قمت ببيع سيارة على شخص بالأقساط، وبعد قرابة 3 أشهر من استخدامه للسيارة أراد بيعها، فهل لي أن أشتريها بسعر النقد وليس التقسيط إذا لم يكن باتفاق بينهم؟
3: نعم، لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل يقول: ما حكم الدم إذا وقع على الملابس وغسل وبقي أثره؟
3: يغسل إلى أن يذهب أثره، فإن استعصى زوال الأثر فإنه لا حرج. نعم، يبقى.
2: أحسن الله إليكم سائل يقول: هل يجوز أن أجمع في عمرة واحدة لأبي وأمي؟
3: لا، العمرة والحج لا يكون إلا عن شخص واحد. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. سائل يقول: هل النوم ينقض الوضوء إذا كان جالسا؟
3: إذا كان مستندا إلى شيء فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان متمكنا من نفسه وليس مستندا إلى شيء فإنه لا ينقض الوضوء. كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس ويصلون ولا يتوضؤون. نعم.
2: أحسن الله إليكم سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟
3: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة وحدها أو مع الجماعة. نعم.
2: أحسن الله إليكم المستمع خالد علي يقول: كيف أتقي شر الناس وهل لي أجر في الصبر على ذلك؟
3: أتقي شر الناس بالابتعاد عن أهل الشر ومصاحبة أهل الخير. نعم.
2: أحسن الله إليكم سائل يقول: رسولنا الكريم يقول: آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان، ولو تحقق واحدة من 3 في شخص هل يكون منافقا؟
3: إيه نعم، حتى يدعها، ومن كانت فيه خصلة منها فإنه يكون منافقا حتى يدعها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
1: ينفع الميت بعد موته الدعاء له، الصدقة عنه، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، قضاء الصوم الواجب عنه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفي. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم وصحح إسناده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنيا. قال: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا. فقال: لا أجر له. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم باختصار وصححه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو. فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. رواه أبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك؟ تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب لا وصب لا هم لا حزن لا أذى لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم ولا الخوف يدوم ولا الآلام تدوم.
3: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأنذر

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: الله يسلمك.
4: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألم، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وأستاذ جمانة، نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذ جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء، القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي. كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمفران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمعه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول، إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المفران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه. بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، اللي الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكله نفسها، العصبيه والحساسيه هذه الزياده، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكله. اذا كان انت تتاثر من حاجه معينه ابعد. في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجه ما يعرض، يعني من خلال
2: نتيجه ما يعرض،
1: نعم، من شد اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدول الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا، على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا. نرجع للقولون. تفضلي
1: استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه. هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المفران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مضبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 أشخاص 3 أشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دامك صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا أنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا أنهم يروحوا للمستشفى ياخذوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة حنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها، ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا، أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه، بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه، أو الأعصاب نفسها عندك، أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر، ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين، أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة، يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول، ما له داعي أنك أنت تحط له سمن. وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية، لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي، الاخت اللي في البيت بدل ما انك تطبخي بالسمن، حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك، يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح. أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في ال يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبانة بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل، أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. ابتلاع الغازات، ان الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقه تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من اداب الاكل، وما حطوها من اداب الاكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لانها اول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني اكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الالبان ومنتجاتها، الالبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون في إفراز اللي هي مادة الكايزي أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية، بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين ليها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم، يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج، انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا، يعني
2: ممكن الأكلات الهندية، ممكن الأكلات حقتنا العادية، ممكن الواحد يحط عليها الشطة. هذه الأشياء ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في الامراض حقت القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: مرحله اساسيه.
2: كمرحلة أساسية. والقولون العصبي ينتبه من أطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب. وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا، إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون؟
2: ما يزيد عن 3 أكواب ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم. هو بيده أساسا معصب وحالته حالة، ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين اللي أنت تأخذه في الصباح. أي دندات أكثر من كده أوقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية. الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض لأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت. يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الرشدة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي انت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتوبيوتك، مثلا أنتوبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل انك انت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن. نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي إحنا
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا.
1: جميل. المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول. والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث إنها تهدي القولون. سبحان الله وجد إنه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حالة ويعطي حالة يهدي التوتر والقلق مرضى القولون. التين برضو من الأشياء اللي ذكرت في القرآن، التين والزيتون، يعني هذه من الأشياء اللي يفضل إنه الواحد يأخذها. وحكمان إذا أخذتها مجففة تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى إنه مرضى القولون ممكن يعانوا من إمساك أو إسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه واحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تسبب اللي هي نفسها. تفضل.
1: حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذة جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل. العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع. زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل أن الواحد يأخذها في كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، إحنا بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات، عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل ان الواحد ياخذها. وكمان ناخذ فيتامينات بي كومبلكس. بي كومبلكس انها تهدي اعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: اخبرني ما تاكل واخبرك من انت،
0: انجع الطرق للوصول لصحه بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي
2: أخذها. انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج. البابونج يهدي سبحان الله. النعناع واحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع، يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: مو احنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد
2: على الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون. هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة. يأخذ دائما الحبوب حقت زيت النعناع، بشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تلين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله
4: استاذ جمانه.
1: تفضل تسمع. اهلا
2: وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمال. بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى بصلاة الفجر. الأهل المدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير.
2: ممتاز.
4: يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
2: تمام. ممتاز. يعني انت الان بتنصح برضه كولون انهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بفم المعدة.
2: واحنا قلنا الان احنا بنتكلم في هذه الحلقة انا الكولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت الكولون.
4: لا لا لا
2: رجاء
4: أثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات.
2: مو واحد يسمع
4: تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
2: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
2: طيب أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
2: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتاخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: أستاذة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
2: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة.
4: طيب
2: ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب، لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. لا ان شاء الله ما معي انا.
1: ايش
4: رايك بالسؤال الاخير معلش
1: تفضل عشان الوقت بس
4: عشان الوقت ويستفيد الاخر
1: تفضل.
4: ايش رايك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب؟ الشيخ الفلاني قال هذه وصفه وهذه تنهي لك خلال شهرين او شهر ونص ان خلاص ما تشتكي من القولون. هذا واحد. الشيء الثاني اذا سافرنا خارج المملكه او سافرنا مثلا من مدينه الى اخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الاكل شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي انا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا ابو تركي.
2: اهلا وسهلا.
1: شكرا
2: لك. اهلا
1: تفضل يا استاذ جمال. بالنسبه لوصفات اليوتيوب يعني اتحدث في السؤال الاول
2: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
2: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافروا
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
2: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده كولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
2: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة. تفضل.
1: طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني؟ مع جزيل الشكر لك والقائمين.
2: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
2: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
2: يروح الدكتور، روح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
2: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
2: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة الدم بك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني

0: تكبسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن يا أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه أو عند أكمة أو عند حرة أو عند يعني تلعة من التلاع أو ثنية من الثنايا وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلامة بارزة. قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة نصبت إليها. وقعة الحرة أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه وقائد وقعة الحرة. ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة. وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس طلع البدر علينا، هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
1: نعم جميل. يعني هذه

0: المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
1: نعم صحيح.
0: تحميها
1: صحيح.
0: وما أدل من ذلك ما حصل في غزوة بدر وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
1: نعم يعني. صحيح.
0: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
1: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين، وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد، جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه، طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين، هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة
0: الله،
1: وهذا درس.
0: نعم جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة، وللتذكير إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
1: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
0: جميل.
1: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
0: نعم.
1: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر من أو حوزة حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
0: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
1: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
0: نعم.
1: جبل سلع الذي تفضلتم له. جبل سلع هو من الجبال الشهيرة، واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
0: نعم.
1: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
0: نعم.
1: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
0: نعم.
1: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل 10 يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب جيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام. الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والمكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
0: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
1: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
0: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
1: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر، فإن الفرج قريب، وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وحيا الله لكم المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب به المثل عندنا في الشام، يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم. وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر. فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان،
1: ما شاء الله،
0: وآتينا داود زبورا. فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف، وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف، بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب،
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها،
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة، أبرز يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم. مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء،
1: الله أكبر.
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية
1: نعم
0: تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله، حبذا لو حدثتنا يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسن.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلونها ضمن الإسرائيلة.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبك بعض التفاصيل.
0: صحيح.
1: في كتب بني إسرائيل ما هي، ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام، وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق، تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم
0: تفاصيل
1: تذكر،
0: أم نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر،
0: هنا ذكرت بشكل هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر هنا ذكرت،
1: نعم
0: هنا وهنا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية، وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة. هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة: تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن نكتب
1: تخالف أظن يعني عصمة الأنبياء،
0: لا ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا، يكفي هذا، وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه. فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم
0: الراحمين، نعم. وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
1: الله أكبر.
0: قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قال هم أبناء أبنائه، أبناء أبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله. ولعلنا
1: فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء الله.
0: لا بس
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، أنه قلنا
1: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
0: بالضبط له. بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
1: و 18 سنة وهو مريض.
0: 18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله شفاء.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسى بسيدنا أيوب بهذا؟
0: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات، لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
1: جميل.
0: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع.
1: نعم.
0: وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء،
1: يعني ضرب،
0: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض، تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدمه وهو طفل الرضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمه.
1: جميل.
0: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
1: حتى بالمعجزات،
0: حتى في هذه، لأن
1: هزي إليك بجذع النخلة،
0: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك، مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون.
1: جميل.
0: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب.
1: أوه جميل.
0: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
1: مغتسل بارد،
0: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض. فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
1: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
0: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء أجزاء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
1: نعم.
0: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها، فيه خير كثير وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام. وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر. وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
1: صحيح.
0: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر. وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما،
1: وكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
0: والسلام. ما هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
1: أنواع من الصبر.
0: نعم، أيوب يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء. نعم. يوسف صبر على
1: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
0: من الحزن.
1: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
0: ربما
1: يفقد فيه بصره طبعا.
0: يعني هو فقد نعم بصره لأنه قال فارتد بصيرة. يعني دل عنه لم يكن يبصر.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم.
0: لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
1: صحيح.
0: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
1: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
0: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله. نعم. لأنه ربما لا يصبر،
0: لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان فليكن
1: بالصبر.
0: له نعم فليكن. صحيح. له في أمثال هؤلاء.
1: نعم.
0: قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
1: جميل.
0: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها، فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
1: سبحان الله.
0: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت أن تصبري ولك الجنة. وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
1: جميل.
0: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
1: فكان سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
0: صحيح.
1: فنسأل الله العفو والعافية.
0: هو لا شك صدقت نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: جميل.
0: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
1: للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب، يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
0: والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر. نعم. وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا، ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: بس
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع. نسأل الله
0: العافية على الصبر جميعا.
1: آمين. نسأل الله العفو والعافية.
0: آمين يا رب
1: العالمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
4: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
5: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في صحيح البخاري. القرآن الكريم كلام الله المقدس، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل، والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلمه وتعليمه، فهو طريق الهداية والصلاح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا، وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه، فقيها في أحكامه، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلا كان القرآن حجة عليه وليس حجة له. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن. وفي القرآن أجور عظام لا حصر لها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم من أحرف في كتاب الله تبني جبالا من الحسنات لأصحابها مع الإخلاص والمتابعة. وفي الحديث بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، وفيه بيان فضل حامل القرآن ومعلمه، وأنه خير المؤمنين لأنه أعظمهم نفعا وإفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين.
0: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: حين نسعى في كل اتجاه بحثا عنه ونرقى المطالع في سبيله، ويستقر في النفوس أبدا حبه الجم، يلوح النداء أن ليست كل المواعيد مشرعة للعطاء، ولا في كل المواقيت بيع أو خلة أو شفاعة. أنفقوا فالأرزاق بيده ومنه، والسعي إليها بعلمه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه، ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله، فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خاش
1: تابعونا على قناة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
2: عدد الشهود ونوعهم في الأحكام الشرعية 7، والنيات والشهود في الشريعة حالات، وهي 1 ما يشترط فيه شهادة 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. 2 ما يشترط فيه شهادة 3 رجال، وهو من عرف بالغنى وادعى فقرا وطلب الزكاة فلا يعطى إلا ب3 رجال يشهدون على فاقته كما جاء في الحديث. 3 ما يقبل فيه شهادة 2، وهو القصاص وبقية الحدود كالقذف وشرب الخمر، ولا تقبل فيه شهادة النساء، وكذلك ما ليس بعقوبة ولا مال فلا تقبل فيه شهادة النساء. 4 ما يقبل فيه شهادة 2 وامرأتين، وشهادة 2 ويمين كالبيع والغصب والجناية. 5 ما يقبل فيه شهادة 1، وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالرضاع وعيوب النساء. 6 ما يقبل فيه يمين مع الحال الظاهرة، كما لو جاء رجل عليه عمامة ومعه بيده عمامة يدعيها له، وآخر جاء حاسر الرأس يدعي أنها له، فتعارض عندنا الظاهر وهو أنها للحاسر مع قاعدة أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، فحينئذ يحكم للعمامة للحاسر بيمينه. 7 ما يقبل فيه قول طبيب واحد كالموضحة، وهي نوع من الجراح يبدي بياض العظم وداء الدواب.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما لدينا من أسئلة واستفسارات وردتنا منكم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسل جيم ميم عين من السلوم، يقول في رسالته: أما بعد، فإنني أود أن أعرض عليكم هذه القضية التي تهم قطاعا كبيرا من المسلمين الباحثين عن الحقيقة. والقضية هي أن كثيرا من الناس يشدون الرحال إلى الأضرحة وقبور الصالحين سائلين أهلها من الأموات شفاء مرضهم أو قضاء حوائجهم، ويقدمون لأصحاب هذه الأضرحة النذور والذبائح ويدعونهم ويستغيثون بهم وما شابه ذلك من أعمال. وهذه القضية اختلفت فيها الآراء، فالذين يقومون بهذا العمل يقولون إن لله في الأرض عباد يستجيب الله الدعاء من أجلهم، والذين يعارضون هذا العمل قالوا إن هذا شرع أو هذا شرك صريح ومخرج لصاحبه من الملة. نرجو أن تلفتوا مزيدا أو تلقوا مزيدا من الضوء على جوانب وزوايا هذا الموضوع، مع بيان هل يجوز الصلاة خلف مرتكبيه أو لا يجوز، وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا السؤال مهم جدا وعظيم جدا، وهو شد الرحال إلى الأضرحة لطلب الحاجات وشفاء المرضى من أصحاب القبور، ولدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم وتقديم الذبائح ونحو ذلك. أما شد الرحال لمجرد الزيارة للقبور هذا لا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه منهي عنه، ولأنه وسيلة إلى الشرك. والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة شد لها الرحال بأصل النبي عليه الصلاة والسلام، وما سواها لا تشد له الرحال. فيدخل في ذلك بقية المساجد، ويدخل في ذلك أيضا الأضرحة من باب أولى، فإن إذا كان لا تشد الرحال المساجد وهي أفضل البقاع، فغيرها من البقاع التي شد لها الرحال من أجل فضل المدفون بها ونحو ذلك من باب أولى في المنع. ولهذا أصح أقوال العلماء في هذا الباب تحريم شد الرحال لزيارة القبور، وإنما تزار من شد الرحال، فزيارتها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن ذكركم الآخرة. فالسنة زيارة القبور والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة للرجال خاصة دون النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال لها إنها تذكر الموت تذكر الآخرة، وكان يعلم أصحابه ذلك، يعلم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يزور البقيع عليه الصلاة والسلام ويترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة. أما بشد الرحال فلا، لا تشد الرحال لزيارة القبور كما لا تشد لزيارة المساجد الأخرى غير الثلاثة. أما إذا قصد بشد الرحال دعاء الميت والاستغاثة بالميت هذا منكر وحرام بالإجماع، بإجماع المسلمين. ولو فعل هذا منه شد الرحل، لو أتى القبور التي في البلاد منه شد الرحل يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها أو يسألها قضاء الحاجات شفاء المرضى تغيير الكروب، كان هذا منكرا عظيما وشركا ظاهرا. وهذا هو شرك الأولين من الجاهلية، كانوا يفعلون هذا مع الأموات. كانت الجاهلية تشرك بالأموات وتستغيث بهم وتنذر لهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا يقربنا الله زلفى، كما حكى الله عنهم ذلك سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد الله عليهم بقوله ولا تنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى. فرد الله عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم به يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاره كفر. تبين سبحانه وتعالى أن عبادته إياهم بالدعاء والضراعة والاستغاثة والذبح والنذر والسجود على القبور أو نحو ذلك أن هذا هو الشرك بالله، وأن هذا هو الكفر والضلال، وأن هذا لا ينفعهم بل يضرهم. وإن زعموا أنه شفاء عند الله وإن زعموا أنه قلنا نزلها فهو باطل، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالأشجار لا يقرب إلى الله ولا يدري من رضاه، فيباعد من رحمته ويوجب غضبه ويوجب النار ويحرمها الجنة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فبين سبحانه أنه لا يغفر الشرك ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء، فمن دون الشرك معلق بمشيئة الله، إن شاء غفر سبحانه وإن شاء عذب أصحابه إن ماتوا قبل التوبة، وأما الشرك لا يغفر إذا مات عليه صاحبه. وكذلك الشرك يحبط الأعمال كما قال الله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والشرك معناه صرف بعض العبادة لغير الله من دعاء أو خوف أو رجاء أو توكل أو ذبح أو نذر أو صلاة أو صوم أو نحو ذلك. فالذي يدعو الأموات ويستغيث بهم وينذر لهم ويزعم أنهم يشفعون له أو يقدمون الله زلفى قد فعل في شيء أول سواء بسواء. وهكذا إذا تقرب إليهم بالذبائح والنذور هذا كله شرك بالله عز وجل كله منكر، يجب على أهل العلم إنكاره وبيان بطلانه وتحذير العامة من ذلك. وهذا هو نفس الشرك الذي فعله أبو جهل وأشباهه في الجاهلية مع اللات والعزى ومناه، وهذا هو شرك الأولين مع أصنامهم وأوثانهم في كل مكان. ومن المصائب أن يظن العامة أن هذا دين وأن هذا قربة، وأن يسكت على ذلك من ينسب إلى العلم ويستهل في هذا الأمر، فإن هذا يضر العامة ضرا عظيما. إذا سكت المنسوب للعلم ولم ينكر هذا الشرك ظن العامة أنه جائز وأنه دين وأنه قربة فبقوا عليه واستمروا عليه. فالواجب على أهل العلم إنكار الشرك بالله وإنكار البدع وإنكار المعاصي والتحذير من ذلك وتنبيه العامة على كل ما حرم الله عليهم حتى يحذروه من الشرك فما دونه. ولا شك ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب شفاء المرضى وطلب المدد أن هذا هو الشرك بالله عز وجل، وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور، كما يفعله بعض الناس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحج من بعض الجهلة، وكما يفعله كثير من الناس عند قبل سيد البدوي في مصر وعند قبل الحسين في مصر وعند قبور أخرى. وهكذا يفعل عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويفعله بعض الناس وهم بعيدون عن هذه القبور يدعونها من بعيد ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى من بعيد. وهكذا يفعل عند قبور أهل البيت من بعض من يزورها من الشيعة وغير الشيعة، وهكذا عند قبر ابن عربي في الشام، وهكذا عند قبور أخرى في بلدان لا يحصيها إلا الله عز وجل. وهذه بلية عمت وضم شرها وعظم ضررها بأسباب قلة العلم وقلة ما ينبه على هذا الأمر الخطير. وإني أهيب بجميع أهل العلم في كل مكان أن يتقوا الله وأن ينذروا الناس من هذا الشرك وأن يحذرهم منه ويبينوا لهم أن العبادة حق الله وحده، كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل فاعبد الله ويصل له الدين على لله الدين الخالص. قال سبحانه وان مساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. في ايات كثيرات تدل على وجوب اخلاص العباده لله وحده، وانه لا يجوز ابدا ان يدعى احد من دونه من الاشجار او الاحجار او الاموات او الاصنام او الكواكب وغير ذلك. فالعباده حق الله وحده، ليس لاحده الحق، لا الملائكه ولا الانبياء ولا الصالحون ولا غيرهم، من العباده حق الله وحده. الرسل بعثوا ليعلموا الناس دينهم ولينذرهم من الشرك بالله وليوجهوهم الى عباده الله وحده، كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، في ايات كثيرات اخرى. وقال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. فهما حقان، حق الله على عباده وحق العباد على الله. اما حق الله على عباده فهو حق مفترض، حق عظيم يجب عليهم ان يؤدوه، وقد خلقوا لاجله كما قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا يعبدون. والله وصل الرسل من اجله كما تقدم، فوجب على العباد ان يعبدوا الله وحده، هذا حقه عليهم، حق فرضه عليهم، فعليهم اداؤه، وعليهم ان يؤدوا كل ما امر الله به ورسوله، وان ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، كل هذا من عباده سبحانه وتعالى. اداء الفرائض وترك المحارم ابتغاء وجه الله واخلاصا له سبحانه، كل ذلك من عباده ومن طاعته وتعظيمه. اما حق العباد على الله فهو حق تفضل واحسان وجود وكرم، من كرمه وجوده واحسانه ان من لقاه بالتوحيد والايمان والهدى فان الله يدخله الجنه ولا يعذبه في النار، هذا فضله واحسانه جل وعلا. كما يقول سبحانه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان المتقين في جنات ونعيم، ان المتقين في جنات وعيون. فالواجب على اهل الاسلام ان يعبدوا الله وحده وان يخصوه بالعباده وان يتفقهوا في دين الله وان يحذروا الشرك بالله عز وجل، فان دعوه الاسلام مع وجود الشرك لا تنفع، بل ينتقض اسلامه بشركه بالله، فالشرك ينقض الاسلام ويبطله. فوجب على من ينتسب الاسلام ان يحقق اسلامه ويتفقه في دين الله وان يحفظ دينه من انواع الشرك بالله عز وجل حتى يبقى له اسلامه وحتى يبقى له دينه. وهكذا يجب على كل اهل الارض من المكلفين من جن وانس وعرب وعجم، يجب عليهم جميعا ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام هو رسول الله حقا وهو خاتم الانبياء، لان الله بعثه الى اهل الارض جميعا من الجن والانس ومن العرب والعجم من سائر الامم. يجب عليهم ان يعبدوا الله وان ينقادوا لما جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، كما قال الله سبحانه امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. قال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، هو رسول الله للجميع الى الجن والانس الى العرب والعجم الى اليهود والنصارى والفرس وجميع اهل الارض من جن والانس. عليهم جميعا ان يعبدوا الله ويوحدوه ويخصوا بالعباده، ولا يعبد معه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شجرا ولا ميتا ولا صنما ولا وثنا ولا غير ذلك، بل عليهم ان يخصوا الله بالعباده دون كل ما سواه. وعليهم ايضا ان ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وان يحكموه بما جاء بما بينهم وان لا يخرجوا عن هديه وطريقه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين عليه الصلاه والسلام. ويقول عز وجل فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. فالمفلحون هم هؤلاء هم اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، أما الذين خرجوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لشرعه ولم يصدقوه فهؤلاء هم الخاسرون، هم الهالكون، هم الضالون، هم الكافرون من أي جنس كانوا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل هداية في اتباعه، فدل ذلك على أن من خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الخاسر وهو الضال غير المهتدي. فالهداية والفلاح والنجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إخلاص العبادة لله وحده، وفي تحكيم شريعة الله التي جاء بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا يعلم أن الواجب على جميع الأمم توحيد الله والإخلاص له، وعلى جميع الدول أي أن تعبد الله وأن تلزم شعوبها بعبادة الله وأن تدع ما هي عليه من الشرك والباطل. هذا عام لجميع الدول لجميع الناس، ولكن المسلمين المنتسبين للإسلام الواجب عليهم أخص وأكبر، لأنهم نسبوا إلى دين الله وجب عليهم أن يحققوا دين الله وأن يعظموا دين الله وأن يصونوه عما حرم الله وأن يخلصوا العبادة لله وحده حتى يتحقق إسلامهم وحتى يكون المسلمين حقا لا بالانتساب. فالانتساب لا يفيد ولا ينفع، فيجب أن يكون إسلامهم حقا بعبادة الله وحده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه واتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ويجب على الأمم الأخرى التي لا تنتسب الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من جميع الأمم التي لا تتبع محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده، وعليهم جميعا أن ينقادوا للشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم جميعا ذلك، لأنهم مأمورون بذلك مخلوقون لذلك. والله بعث محمد إلى الجميع عليه الصلاة والسلام، إلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس، فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. فنسأل الله الجميع الهداية والتوفيق والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: شق سؤال المستمع زكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية يقول: هل تجوز الصلاة خلف أولئك الذين يدعون إلى زيارة الأضرحة؟
2: من عرف بأنه من عباد الأضرحة، من عرف بأنه يأتي القبور ويستغيث بأهلها ويسألهم شفاء المرضى ونحو ذلك، فلا يصلى خلفه، لأن ظاهره الشرك والمسلم لا يصلى خلفه، الصلاة خلفه باطلة، فلا يجوز أن يصلى خلف هؤلاء، بل يجب أن ينبهوا وأن يحذروا من الشرك وأن ينصحوا، فإذا تابوا ورجعوا عن الباطل وأوحدوا الله سبحانه وتعالى وقبلوا النصيحة صلى خلفهم. أما ما داموا يعبدون غير الله، ما داموا يتعلقون بالقبور ويسألونها شفاء المرضى والمدد وقضاء الحاجات، هؤلاء لا يصلى خلفهم، بل شركهم ظاهر وكفرهم ظاهر. وإن كان بعضهم قد يكون غره الجهل وغره سكوت علماء العلماء، فإن هذا لا يجرؤ، بل يجب عليه أن يسأل ويتفقه في دين الله ويسأل أهل العلم ويتوصى في ذلك ولا يتساهل.
3: أحسنتم أيها السادة، نظرا لأهمية هذا السؤال كما تفضل سماحة الشيخ فقد استغرقت الإجابة عليه جميع مدة هذه الحلقة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد استعرضنا في هذه الحلقة رسالة زكري فرج مسعود من الجمهورية العربية المصرية، ويسأل عن شد الرحال الأضرحة وصلاة من يعبدون الأضرحة. شكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله.
4: معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن.
5: ألو، السلام عليكم يا شيخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: السلام.
5: ما حكم السؤال الأول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده؟
4: طيب، سؤال آخر، شكرا. يسأل عن صيام عاشور يوما قبله ويوم بعده.
6: صوم يوم عاشوراء سنة مؤكدة.
4: نعم.
6: ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
7: من درر الإمام ابن القيم.
8: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
7: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
8: سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم مستمعي الكرام، كما جمعنا في ساعة مباركة، كما جمعنا في دقائق مباركة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم أخوتي هو حديث، والحديث عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. عروة يسأل خالته عائشة، يقول يعني هو يرى أنها يمر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم شهر وشهرين وثلاثة، وأحيانا لا يوقد فيه شيء، فيسألها يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، وهما التمر والماء. وتقول إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. هذا الموقف العظيم الذي نتذاكره اليوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الأمة، ولو أراد ما يريد فسيكون في بيته. انظروا أخواني كيف في بيته لا يوجد بالشهور لا يطبخ فيه شيء، إنما يعيشون على الماء والتمر. فهنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذا الزهد، بل نتعلم من زوجاته رضي الله عنهن كيف يصبرنا وكيف لا يطلبنا زيادة عن الموجود. ثم من صبر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على هذا الأمر، هنا فائدة الجيران. انظروا كيف جيران من الأنصار كانوا يمنحونهم المنائح، هي ما يكون عندهم من ألبان البقر أو الغنم، فيعطون للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نتعلم أيضا أن الجيران لهم مواقفهم مع جيرانهم، فقد يرى الإنسان أن جاره لا يطبخ في بيته، قد يرى أي أمر فهو يحاول أنه يساعده بما يستطيع. الأكل والشرب من المهمات، يرى أبناءه، يرى ماذا يدخل لهم، ويكون يعني على حرص بسؤال جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة يعلم الزهد، يعلم الإنسان أن يصبر في الحالات، أن يأخذ بما يكون لديه. التمر موجود، فكان يصبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الزيادة. هنا أيضا من المواقف كيف كان الناس ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفون ماذا في بيته، يريدون أن ينظرون للطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطبيعة البشرية، كيف يمكن أن يكون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة رضي الله عنها تعلم ابن أختها، فهو حوار جميل داخل العائلة، ونقل جميل لما يدور في داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما الذي نستفيده نحن في واقعنا المعاصر؟ هذه الحديث ينبغي أن لا تمر علينا. اليوم نحن في رمضان ولله الحمد في أيامه ولياليه، انظروا هو شهر صوم، فعندما نبدأ بالتمر هو يعتبر أفضل وجبة أن يبدأ بها الإنسان، بأنواع التمر، إن كان رطب أو تمر جاف أو غيره، إنما فيه قناعة مع الماء. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يعرف أن في رمضان وهو شهر صوم ليس شهر أكل، فلا يبحث عن الأكل كثيرا بقدر ما يبحث عن الحكمة من الصوم في هذا الإمساك الذي نمسكه من النهار إلى الليل. من الواقع الذي نحب أن نهتدي بهذا الموقف في بيتنا، كيف كانت الزوجة تعين زوجها، كيف كانت تصبر على ما يكون من تقشف، ما يكون من أحيانا تعب في البيت، لكنها تعلم ظروف زوجها. أقرب إنسان للزوج هي الزوجة، فتعلم ظروف زوجها فهي تصبر عليه، ولا تحاول أيضا أن تضغط عليه بحيث أنه يتدين أحيانا من أجل أن أكل أو شرب أو بعض الأمور. الأكل والشرب هي ضرورة، ولكن انظروا مع أنها ضرورة من ضرورات الحياة، لكن كانوا يصبرون على التمر والماء.
فالإنسان إذا قل ما لديه فيصبر على الموجود. ونحن والحمد لله مهما صبر الإنسان أجزم أنه يكاد يكون في البيت غير الماء والتمر أمور كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. أيضا على الزوج، عائشة رضي الله عنها تقول إذا منح الرسول صلى الله عليه وسلم يسقينا، فالزوج يكون رحمة للبيت. عندما يأتيه من المنائح، يأتيه من الهدايا، مباشرة ينثره لعائلته لبيته، إن كان أكل فالجميع يأكل، إن كانت هدايا أي أمر يكون، فالزوج يكون رحمة لهذا البيت. من الأمور التي نريد أن يعني نعرفها في هذا الحديث ما يكون من الحياة الزوجية بالقناعة والراحة والرحمة. لو ضغطت الزوجة على زوجها في أمر، في أي أمر من أمور الحياة، قد لا يكون أكل وشرب، قد يكون مثلا خروج أو ما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى أن وجود مشاكل بين الزوجين. المفترض أننا ما يؤدي إلى إشكالية بين الزوجين أننا نبتعد عنه. صحيح الحياة حوار، بين الزوجين حوار، في البيت حوار، وهذا أيضا ليس فقط الزوجين، أنا أقول حتى الأبناء في البيت، الإخوة في البيت، كلما عرفوا حال البيت كلما صبروا على بعضهم. إذا لم نصبر نحن على بعضنا داخل البيت الواحد، فكيف يمكن لنا أن نطلب الصبر من الخارج؟ مواقف التي تحدث في بيت النبوة نعيرها كلنا الاهتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل شيئا بمقتضى البشرية ومقتضى رسالة الرحمة التي بين يديه، ينبغي أن تتولد فينا هذه الطاقة لنكون نطبق ولنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أكلنا في شربنا فيما نستطيع. هذا الموقف أيضا كما يعلمنا الزهد يعلمنا عدم الإسراف، عدم الإكثار من المأكولات والمشروبات، أيضا يعلمنا عدم الزيادة على المعدة، المعدة تأخذ الشيء الذي يقبلها والشيء المعقول، فلا الإسراف محبوب ولا الزيادة فيه محبوبة، إنما على الإنسان أن يأخذ بما يراه من أمور التي تعينه في الأكل والشرب بما يستطيعه جسمه ليكون في باقي أيامه. لو تنظرون اليوم يطالعنا الناس ببعض البرامج من أجل يعني ما يكون لتخفيف الجسم، ما هي البرامج؟ أكثرها تعود للصيام، أكثرها تعود لما يسمى بالصوم المتقطع. هذه جاءت حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قديمة، وهي ما نسمعه الآن. الإسراف أخواني غير مبرر لدى الإنسان، فلو مثلا قد يزيد في بيوتنا كثير، لكن ما الذي نفعله؟ هو أننا نهدي من الجيران، نحاول أن نكرم هذه النعمة وأن نوصلها إلى مستحقيها في جميع الحي. ولذلك هذه دور عظيم وهذه رسالة عظيمة للجيران، أننا نأخذ هذا الموقف، أولا نطبقه على أنفسنا في باب الزهد والأكل داخل البيت، ثم نهدي جيراننا ما نستطيع أن نهديهم بهذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن يجمعنا في جنات النعيم، أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا العفو والعافية، وأن يرزقنا الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.

خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان. في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد الجويفل.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: تقول في سؤالها الأول: صامت امرأة التاسعة من محرم وحاضت يوم عاشوراء، فهل يجب عليه القضاء أو يلزمها كفارة؟ أرجو الإفادة.
8: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أنه لا يجب الصيام على المرء المسلم إلا صيام رمضان، وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أما صوم المحرم فقد كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ لصوم رمضان وصار صومه تطوعا، يعني صوم محرم. وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه. وبناء على هذا فنقول في الجواب على سؤال هذه المرأة، نقول إنها لما صامت اليوم التاسع ومن نيتها أن تصوم اليوم العاشر، ولكن حال بينها وبينه ما حصل لها من الحيض، فإنه يرجى أن يكتب لها أجر صوم اليوم العاشر، لأنها قد عزمت النية على صومه لولا المانع. والإنسان إذا نوى العمل الصالح وسعى في أسبابه، ولكن حال بينه وبينه ما لا يمكن دفعه، فإنه يكتب له أجره، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهذه المرأة التي حصل لها ما يمنع صوم اليوم العاشر وهو الحيض، لا يشرع لها أن تقضي اليوم العاشر، لأن صوم اليوم العاشر مقيد بيومه، فإذا حصل منه مانع شرعي فإنه لا يقضى، لأنه سنة فات وقتها.
7: بارك الله فيكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرج برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم، كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة، والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا، ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها، أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدد أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه هو قائد وقعة الحرة، ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة، وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس: طلع البدر علينا. هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تلك هي أشهر اللابات أو حرار المدينة الشرقية والغربية.
5: نعم، جميل. يعني هذه المواقع الجغرافية للمدينة المنورة، وهي كما ذكرتم سبحان الله أن الله سبحانه وتعالى جعلها كحرس للمدينة.
4: نعم، صحيح.
5: تحميها.
4: صحيح.
5: وما أدله من ذلك ما حصل في غزوة بدر. صحيح. وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
4: نعم, يعني. نعم صحيح.
5: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
4: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم, وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة, والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة, أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد, جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده, يعني في مكان غير متصل بغيره, وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة, من جاء إلى المدينة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم, ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه, غزوة أحد. جبل أحد, هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه, طوله أكثر من 6 كيلومتر, وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر, وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم, بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم, قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم, يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لو أنفق مثل أحد ذهبا, مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو, هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع, ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت, لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد, فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه, لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين. هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا, فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء, وقائده محمد صلى الله عليه وسلم, أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم, فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة. فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة.
5: الله أكبر.
4: وهذا درس.
5: نعم, جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير, ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة,
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة,
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام,
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة, وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة, وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة. وللتذكير, إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف, ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 مترا, ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي.
4: أهلا
5: أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
4: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد المفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد ويجد يعني من يستمع إلينا الآن أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
5: جميل.
4: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
5: نعم.
4: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر من أو حوزة حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع
5: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
4: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
5: نعم.
4: جبل سلع الذي تفضلتم له. جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
5: نعم.
4: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
5: نعم.
4: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
5: نعم.
4: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل عشرة يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب جيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق، ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، المكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
5: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
4: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
5: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
4: اللهم صل على سيدنا. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطنة العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.
6: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من علامات صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا من عدد مثل رؤيا الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك رأى ليلة القدر في المنام عدد من الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أن تتكرر الرؤيا للشخص نفسه، ولا سيما إذا كان صالحا معروفا بالصدق، أن تدل القرينة على صدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم حصل ذلك في الواقع في صلاة الفجر. أن يشهد الشرع لها بالاعتبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. رواه البخاري. والخذف وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم يرمى بها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. رواه البخاري. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستة، كنا نأكل معه

جراد، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوه تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: من حج وهو لا يصلي هل يصح حجه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حج وهو لا يصلي فلا يصح حجه، لأن من لا يصلي كافر مرتد والعياذ بالله، عليه أن يعود إلى الإسلام أولا ويصلي ثم يحج. وأما أن يبقى غير مصل ثم يحج فإنه لا يقبل حجه. وإني أقول له إن دخوله إلى الحرم، أي إلى حدود الحرم في مكة، محرم عليه، سيأثم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد هذا في المسلمين، وأن يكون المسلمون مقيمين للصلاة، مؤتين للزكاة، مطيعين لله ورسوله. نعم
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: هذه سائلة معنا على الخط.
3: نعم.
4: تقول: ما حكم طلاق المرأة وهي حائض؟
3: طلاق المرأة وهي حائض واقع وثابت عند أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يقولون إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وقعت الطلقة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال: منه فليراجعها. قالوا: والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى المراجعة، إذ أنها زوجته، والزوجة لا يقال فيه راجعها. ودليلهم كما يسمع السائل دليل قوي. لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز من طلاق زوجته إلا وهو يعلم أنها حامل، لأن الحامل يقع عليها الطلاق، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو أنها طاهر في طهر لم يجامعها فيه. وقال بعض العلماء وهم قلة قليلة إن المرأة إذا طلقت وهي حائض لا يقع عليها الطلاق، وممن اشتهر عنه القول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة تحتاج إلى تأني وخوف من الله عز وجل، وأن لا يتسرع الإنسان في معصية الله، فإن الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين ذكر له عمر أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من جراء طلاق المرأة وهي حائض. هذا هو حكم المسألة. وفي النهاية أنصح إخواننا من التلاعب بالطلاق، فإن الأمر ليس بالهين، الأمر شديد فليس بالهين.
4: أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول:
3: نعم، لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال. ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.
4: ما هو الملتزم وهل ورد في فضله شيء؟
3: نعم، الملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون بهذا المكان من الكعبة بأن يضع الرجل صدره وخده على جدار الكعبة ويمد يديه ويدعو الله تبارك وتعالى. لكن في وقتنا الحاضر فيه مشقة على الإنسان وعلى الطائفين، لأننا نراهم يزدحمون ازدحاما موحشا ويضيقون على الطائفين. ومعلوم أن الشيء المستحب الثابت استحبابه إذا ترتب عليه أذية فإنه يترك خوفا من الأذى. وأضرب لك مثلا، الرجل في حال الصلاة ينبغي له إذا سجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، ولكن إذا كان في الصف فإنه لو جاف عضديه عن جنبيه لآذى من يصلي إلى جانبه، فنقول له في هذا الحال لا تجافي عضديه عن جنبيك لأنك تؤذي غيره. وكذلك لو فرض أنه لو تورق في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية هذا من كان إلى جنبه فإننا نقول له لا تتورق فتؤذيه. وإذا علم الله تعالى من نية العبد أنه لولا المانع لفعل فإننا نرجو أن الله تعالى يثيبه على ما تركه من أجل الأذية.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: قصة أيوب عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم قصة مختصرة مركزة، لكن الله سبحانه وتعالى قد نقل لنا صورة من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، وهي صبره على المرض وعلى البلاء. وأصبح يضرب المثل بصبر أيوب عليه الصلاة والسلام على البلاء رضا بقضاء الله واستسلاما لقضائه وقدره. ولذلك فإن قصة أيوب أيها الإخوة هي رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل مريض، رسالة لكل مهموم، أن يصبر فإن الفرج قريب وإن الأجر مكفول عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر الصابرين وأجر المحسنين. وتكرار قصة أيوب في القرآن الكريم حتى تصل هذه الرسالة إلينا وإلى كل مسلم يقرأ قصة أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وحي القرآن الكريم، ومعنا الضيف المميز فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة،
1: وحيا الله لكم
0: المشاهدين. الله يبارك فيك،
1: أكرمكم الله.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. اليوم حديثنا عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة
1: ويضرب
0: والسلام.
1: به المثل عندنا في الشام يقولون يا صبر أيوب.
0: صدقت. نعم.
1: فما قصة صبره؟ ستأتي في ثنايا القصة.
0: نعم.
1: حبذا نبدأ بلمحة عنه، عن قومه، عن عائلته.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوب عليه الصلاة والسلام أحد الأنبياء الذين ذكر الله لنا طرفا من قصتهم في القرآن الكريم، وقد ورد ذكر أيوب عليه الصلاة والسلام في 4 مواضع في القرآن الكريم فقط.
1: جميل.
0: يعني في 4 سور فقط.
1: جميل.
0: ومر ذكره بشكل مختصر، فورد ذكره في سورة النساء ضمن جملة من الأنبياء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان.
1: ما شاء الله.
0: وآتينا داود زبورا. فهنا عدد الأنبياء وعد من ضمنهم
1: سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: في الموضع الآخر في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين.
1: جميل.
0: ولاحظ هنا في الترتيب، يعني بعض العلماء يرى أن أيوب قد سبق يوسف.
1: نعم.
0: وبعضهم يرى أنه جاء بعد يوسف بحسب الترتيب الذي مر في هذه السور. في سورة الأنبياء أيضا مر ذكره في قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. في موضع آخر في سورة صاد، وهو من أوسع الأبواب أو الأوسع المواضع التي ذكر فيها أيوب عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بنصب ومرض شديد وعذاب، فقال الله له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب.
1: وخذ بيدك له أهله ومثلهم معهم،
0: ومثلهم معهم
1: المقصود بها.
0: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه يا دكتور حذيفة كل الآيات التي وردت في أيوب.
1: جميل.
0: في القرآن الكريم. يعني موضع 4 مواضع فقط.
1: سبحان الله.
0: فقصة أيوب عليه الصلاة والسلام من قصص القرآن الموجزة.
1: نعم.
0: القصيرة التي ليس فيها تفاصيل كثيرة. أبرز قصة.
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يعني مشهد سلط عليه الضوء في قصة أيوب ليس رسالته إلى قومه، ولذلك لا نعرف إلى من أرسل، لكن نعرف أنه من أنبياء بني إسرائيل فقط. هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب، لكن إلى من أرسل ليس هناك أي دلالة على ذلك. ولذلك هذا يدخل ضمن الأنبياء الذين اقتضبت أخبارهم مختصرة جدا. أكبر مشهد في قصة أيوب هو مرضه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في جسده. وتذكر بعض الروايات أنه لما مرض ابتلي بفقد الأبناء،
1: الله أكبر،
0: ابتلي بفقد البنات، ابتلي بالمرض الشديد حتى هجره قومه،
1: الله أكبر،
0: من شدة المرض والبلاء، ولم يصبر عليه إلا زوجته، وكانت تقول له: لماذا يا أيوب لا تدعو ربك أن يشفيك؟ في الروايات الإسرائيلية، وبالمناسبة يا دكتور حذيفة، الروايات الإسرائيلية تجد أنهم يعني فيها تفاصيل كثيرة عن أيوب عليه الصلاة والسلام.
1: يعني فعلا مر البرنامج كله، حبذا لو حدثتنا يعني نسمع من بعض العلماء ننقي التفاسير من الإسرائيليات والتاريخ من الإسرائيليات.
0: أحسنت.
1: فما قصة هذه الإسرائيليات؟
0: طبعا الروايات الإسرائيلية المقصود بها ما نقل إلينا من قصص بني إسرائيل في التوراة وفي كتب بني إسرائيل. هذه الروايات تطلق عندنا في التراث الإسلامي، فتدخل فيها الروايات التي رويت عن بني إسرائيل وعن غيرهم. يعني مثلا إسرائيل هو يعقوب وذريته، لكن هناك روايات موجودة عن عاد وعن ثمود، وكلهم يعتبرون هذا إسرائيلية، يدخلون ضمن الإسرائيلية.
1: حتى بعض الصحابة أعتقد كانوا يهود، وكانوا الصحابة يسألونهم يعني بكتبكم بعض التفاصيل،
0: صحيح،
1: في كتب بني إسرائيل ما هي، ويتناقلونها.
0: بالضبط. يعني نحن الآن عندما تسألني عن الإسرائيليات أقول إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نزل علينا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أهل علم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التقى باليهود، وزاره أيضا علماء النصارى عندما جاءوا من نجران. علماء النصارى، علماء اليهود، لديهم علم بالتوراة وبالإنجيل وبالروايات وبالقصص التاريخية. فلما جاء دخلوا في الإسلام مثل عبد الله بن سلام، وهو من علماء اليهود ومن أحبارهم، دخل في الإسلام، هل سيكون دخوله مثل دخول أي واحد من الأنصار أو من قريش؟ لا، هو رجل مثقف تماما. تذكر أن ذكرنا في عدة مناسبات الأمريكي الذي أسلم وهو جيفري لانج، هو كان أستاذ رياضيات معروف، فلما دخل في الإسلام دخل بعقلية علمية ناقدة تبحث وتسأل، فتوقف عند أشياء لا يتوقف عندها المسلم العادي لأنه على علم. كذلك علماء اليهود والنصارى عندما دخلوا في الإسلام أخذوا يقارنون بين ما هم يعرفونه في النصرانية وفي اليهودية قبل من الروايات من القصص. فمثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وردت عندنا في القرآن الكريم كما تعلم في قصة متكاملة وفي سورة كاملة، وردت في كتب التوراة أيضا، وردت قصة يوسف. ولذلك لما تقارن بين القصة في سورة في القرآن الكريم والقصة في التوراة تجد فروق كثيرة بينها. ولذلك كان من
1: فروق تفاصيل سيدي هنا لم تذكر، أم
0: نعم
1: هنا ذكرت وهنا ذكرت بشكل آخر،
0: هنا ذكرت بشكل، هنا ذكرت بشكل آخر، هنا لم تذكر، هنا ذكرت،
1: نعم
0: هنا وهنا،
1: نعم.
0: فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك قضايا تاريخية هم بينهم
1: يحسموها،
0: نعم، بينهم فيها خلاف تحرفت مع التاريخ. العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك جزء من الروايات الإسرائيلية يوافق ما جاء في القرآن والسنة، فهذه نقبلها لأنها موافقة لما في القرآن والسنة. النوع الثاني مخالف لما في القرآن والسنة، فهذه نردها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. النوع الثالث هو الذي جاء وليس في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يقبله ولا ما يرده، فهذه هي التي يصح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لما تتأمل في هذا النوع من الثالث الذي نقبله لا نقبله ولا نرده، تجد أنه يدخل في أبواب بدء الخلق، قصة بدء الخلق وآدم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به، والحية، وأن الحية هي التي فعلت في الجنة كذا، وأن حواء هي سبب الخروج، قصة من هذا القبيل. اثنين، قصص الأنبياء وخاصة أنبياء بني إسرائيل من لدن إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهارون، كل هؤلاء تجد لهم تفاصيل كثيرة في التوراة، هنا الروايات الإسرائيلية لا نردها ولا نجزم بصحتها، وإنما نتعامل معها بشيء من الحكمة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يتعاملون معها ويعتبرونها مصدرا من مصادر التفسير. ولذلك أنا أقول يا دكتور حذيفة، بعض الآيات القرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية.
1: عجيب.
0: نعم، عندما تنزع الرواية الإسرائيلية لا تستطيع أن تفهم الآية. مثالها الآية التي في سورة البقرة، تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذه الآية لا تفهمها إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية. ومثلها قصة داود في سورة صاد. نحن ماذا ننكر يا دكتور حذيفة؟ ننكر الروايات الإسرائيلية التي تسف وفيها إساءة وقبح،
1: ما يخالف يعني،
0: نعم، ولا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
1: يخالف الكتاب والسنة
0: بالضبط. أما الجانب الذي فيه يعني روايات تضيء، لأنها كلها روايات تاريخية، والعادة الإنسان لديه فضول أن يتعرف على التفاصيل دكتور حذيفة،
1: نعم،
0: يريد أن يعرف التفاصيل،
1: صحيح.
0: فالروايات الإسرائيلية تشبع هذه الغاية، وهي جانب تاريخي محض، يعني حتى لو نقيت منها كتب التفسير لن يتأثر الجانب المعنوي أبدا. فنعود إلى يعني قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، أنها قصة مقتضبة، والروايات الإسرائيلية قد وسعت فيها وبالغت في نوع المرض وشدة المرض وإلى آخره،
1: يقال دود ومقرف وكذا،
0: كل هذه روايات إسرائيلية لم تثبت. لكن نحن نكتب
1: تخالف أظن يعني عصمة الأنبياء،
0: لا ليست
1: من المرض المنفر،
0: صدقت، نعم. لكن نحن نقول أن مضمون وخلاصة ما ذكر في القرآن الكريم أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بلاء عظيما فصبر، وأنه أصبح مضرب المثل في البلاء والصبر عليه، وهذا حسبنا يكفي هذا، وأنه لم يصبر عليه كما يقال إلا زوجه. فلما يعني قالت له لماذا لا تدعو ربك، فدعا أيوب ربه كما في الآيات، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب،
1: رب إن مسني الضر وأنت أرحم
0: الراحمين. نعم، وفي سورة الأنبياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى شوف كيف الدعوة، الدعوة فيها أدب وفيها تعريض، ولم يقل يا ربي اشفني، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
1: الله أكبر.
0: قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى رد له أبناءه، ومثلهم معهم قالوا هم أبناء أبنائه، أبناء أبنائه، وجمع شمله وأعاد له عافيته وماله. ولعلنا
1: فاصل قصير ثم نستكمل إن شاء
0: الله. لا بس
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل الفاصل كنت تحدثنا عن مرض سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، أنه قلنا
1: أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب
0: له. بالضبط، عندما يعني دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له دعاءه بعد مرور كما تقال بعض الروايات 18 سنة.
1: و 18 سنة وهو مريض.
0: 18 سنة وهو مريض وهو لم يسأل الله الشفاء.
1: الله أكبر.
0: نعم.
1: هل هذه سنة سيدي أم أن الإنسان يعني معقول أن نتأسب سيدنا أيوب بهذا؟
0: طبعا المشروع للإنسان أن يدعو ربه على كل حال، لكن الذي وقع من أيوب كما يقال أنه لم يقول أنني أستحي من ربي أن عافاني كل هذه المدة ثم أسأله، هكذا يقال في بعض الروايات. لكن نحن نقول الله ذكره لنا كقدوة وكعبرة في الصبر والاحتساب.
1: جميل.
0: لكن أحيانا تأتيك مثل هذه التساؤلات، وهذه بمناسبة دكتور حذيفة موجودة في قصص الأنبياء كثيرا، يعني تجد من يقول لماذا أيوب، لماذا يوسف لم يبحث عن والده، لماذا لم تذكر أم يوسف في القصة، لماذا لم يذكر والد موسى في قصتي، وهكذا. فهذه أسئلة مفتوحة، لكن ماذا نصنع نحن؟ نحن نقول هذا الذي ورد في القرآن الكريم، فنحن نتعامل مع الواقع. وكذلك في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن الله ذكر لنا أنه مسه الضر وبقي مدة طويلة دون تحديد، فلما دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له، وكانت استجابة الله له أن أمره بأن يضرب برجله في الأرض، قال أركض برجلك في الأرض، فلما ركض برجله نبع الماء،
1: يعني ضربه،
0: نعم، أركض برجلك يعني اضرب برجلك في الأرض، تماما كما وقع لسيدنا إسماعيل عندما ضرب بقدمه وهو طفل رضيع في الأرض فنبع ماء زمزم من عند قدمه.
1: جميل.
0: وهذا فيه نوع من السببية، بذل السبب
1: حتى بالمعجزات،
0: حتى في هذه، لأن
1: هزي إليك بجذع النخلة،
0: لاحظ في كل المعجزات التي اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك البحر، هزي إليك بجذع النخلة، اركض برجلك. مع أنه بالإمكان أن تتحقق كل هذه الأمور دون ضرب ودون
1: جميل.
0: ولذلك يقول أحد الشعراء يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب.
1: أوه جميل.
0: فكذلك أيوب هنا عندما قال اركض برجلك، هذا الماء الذي سينبع هذا مغتسل بارد وشرب.
1: مغتسل بارد،
0: هذا ماء بارد اغتسل منه واشرب. ويقال أنه كان به علة في جلده وفي جسده، إما حتى تساقط جلده ولحمه من شدة المرض، فلما نبع هذا الماء أخذه وشرب منه واغتسل فشفي تماما. ولا شك أن هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. فانتبدلت حاله ورزقه الله مالا واسعا.
1: هذا سيدي لو سمحت لي، يعني حتى يقولون بالطب، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا الزيت وادهنوا به، يقولون بالطب أيضا المراهم مع الأدوية الداخلية يلتقيان فيشفى الإنسان بسرعة.
0: نعم، ولماذا لا، خاصة في القضايا التي ذكرها الله مثل التين والزيتون وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي. وتذكر أن ابن القيم رحمه الله في الجزء الخامس من جزء زاد المعاد ركز فيه على الطب النبوي.
1: نعم.
0: فاستوعب فيه بكلام في غاية الروعة. وهذا الطب النبوي وما يسمونه اليوم الطب البديل، وما هو المعتمد على خبرات الناس في التدافي والأعشاب وما نحوها، فيه خير كثير، وفيه تجارب أمم يعني تتوارثونها أجيال بعد أجيال. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عندما شفاه الله وأغناه قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رجع إليه ما كان فقده من الأبناء من الأموال، ورجع الناس ورجعت له مكانته عليه الصلاة والسلام. وأصبح أيوب عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: ولذلك نحن نقول أعظم درس من دروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام هو الصبر. علما يا دكتور حذيفة أننا لما تحدثنا عن يوسف قلنا أن من أهم قصصي يعني من أهم دروسي قصته الصبر. وتحدثنا عن إبراهيم كذلك.
1: صحيح.
0: وتحدثنا عن شعيب وتحدثنا عن هود، كلهم يشتركون في الصبر. وقبلهم نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1,050 عاما،
1: فكل تصبير وتثبيت للنبي عليه الصلاة
0: والسلام. ما هذا الصبر؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كان هذا الروايات أو القصص الأنبياء التي ذكرها لتعطي هذا الدرس، درس الصبر. فكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قصة أيوب هي صبر من نوع آخر، يعني ليس صبرا على تكذيب قومه، وإنما صبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى له في جسده.
1: أنواع من الصبر.
0: نعم، أيوب يعقوب عليه الصلاة والسلام صبر على فراق ابنه وحتى بكى يعني عمي من شدة البكاء. نعم. يوسف صبر على
1: ما أظن سيدي يقولون بيضت عيناه، التعبير دقيق
0: من الحزن.
1: ولا إيه لو عمي يعني شفاؤه يصبح صعبا، فهو مرض يصاب به الإنسان من كثرة البكاء،
0: ربما
1: يفقد
0: ربما
1: فيه بصره وطلع.
0: يعني هو فقد نعم بصره نعم، لأنه قال فارتد بصيرة، يعني دل على أنه لم يكن يبصر.
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: لكن الشاهد أن قصة الصبر تكاد تجدها في كل قصة من قصص نعم الأنبياء. لكن الصبر على ماذا؟ الصبر على فراق الوطن، الصبر على الأبناء، الصبر على موت مثل إبراهيم، الصبر على ذبح ابنه، الصبر على فراق أهله، هنا الصبر على المرض في قصة أيوب، الصبر على المرض. ونحن نقول يا دكتور حذيفة كم واحد اليوم يمر بتجربة أيوب من المرضى، ليس كذلك؟
1: صحيح.
0: المستشفيات يا دكتور حذيفة مليئة بالمرضى الذين لهم سنوات وهم مرضى، المبتلون بالسرطان، المبتلون بالفشل الكلوي، المبتلون بالسكر وهذه الأمراض المزمنة، نقول لهم اصبروا واحتسبوا وانظروا إلى أيوب عليه الصلاة والسلام كيف صبر وكيف مدحه الله سبحانه وتعالى بالصبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا، عندما وصف أيوب قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب.
1: طبعا الإنسان لا يدعو بالصبر يعني أن يعينه الله الصبر، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
0: صحيح صحيح. نعم، لكن إذا ابتلي الإنسان
1: لا يدعو بالبلاء والعياذ بالله. نعم. لأنه ربما لا يصبر،
0: لا شك في ذلك، لكن إذا ابتلي الإنسان فليكن له نعم فليكن صحيح له في أمثال هؤلاء
1: نعم
0: قدوة. يعني هذا نبي من أنبياء الله وهو لو دعا لاستجاب الله له ولكنه صبر. تذكر في قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادع الله أن أشفى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وشفيت، وإن شئت صبرت ولك الجنة.
1: جميل،
0: انظر إلى الخيارات. فقالت إني أتكشف يا رسول الله، إذا صرعت أتكشفت ملابسها، فأدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها.
1: سبحان الله.
0: فانظر هي أيضا نظرت إلى المصلحة الأخروية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت إن شئت أن تصبري ولك الجنة، وهذا من حكمتها وعقلها، ففضلت الآخرة على الأولى.
1: جميل.
0: وكثير منا للأسف ينطبق علينا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فنؤثر الحياة الدنيا، يريد الإنسان أن ينال الشفاء في الدنيا وينال الغنى في الدنيا وينال كل شيء في الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه الصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب.
1: نعم.
0: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما خيروا بين الدنيا والآخرة اختاروا الآخرة.
1: فكان سبحان الله بعض الصالحين يعني كان يدعو يقول اللهم إنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان.
0: صحيح.
1: فنسأل الله العفو والعافية.
0: هو لا شك صدقت. نحن نقول أن الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتعرض للبلاء ولا يجوز له ذلك، لكن نقول إذا ابتلي الإنسان المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا قصصا في القرآن الكريم لأناس من الأنبياء الصالحين الصادقين ابتلوا بالبلاء الشديد، ابتلوا بالمرض، ابتلوا بكل أنواع البلاء. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: جميل.
0: وأخبرنا أنه يبتلى الإنسان على قدر دينه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. تأتي إلى الأنبياء تجد أنهم درجات أيضا. أولو العزم من الرسل تعرضوا لأنواع شديدة من البلاء، من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لكنهم صبروا وتحملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، لكن الله قد بسط له كل هذه القصص بين يديه. لذلك نحن قلنا في الحلقات أن القصص القرآني يكاد يزيد عن ربع القرآن، يكاد يصل الثلث لما في القصص من التثبيت ومن العبر ومن العلم ومن الحكم ومن الدروس التي استفادها النبي صلى الله عليه وسلم وثبته الله سبحانه وتعالى بها.
1: للأسف بقي معنا في هذه الحلقة دقيقة واحدة، يعني قد يخطر ببال الإنسان لماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب، يعني هناك سبب مثلا أحيانا أم لا يوجد؟
0: والله طبعا إبراهيم أيوب عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن القصص التي يعني الآيات التي وردت فيه محدودة، 4 آيات فقط، لكن لم يذكر لنا سبب ابتلائه، وإنما ذكر الله لنا أنه قد ابتلاه فصبر.
1: قد ابتلاه.
0: نعم. وأخفى عنا السبب الذي من أجله ابتلي. الروايات الإسرائيلية كما قلت لك فيها يعني الكثير من التفاصيل، لكنني لا أرى أننا نعتمد عليها في هذا، ونكتفي بما صح من هذه القصص. ونحن نقول ما هي الحكمة من القصة أيوب هنا؟ نقول الدرس الذي نستفيده والحكمة هو الصبر على البلاء.
1: جميل.
0: بس
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، فعلا ختام رائع. نسأل الله
0: العفو والعافية. نسأل الله على الصبر جميعا.
1: آمين. نسأل الله العفو والعافية.
0: آمين يا رب
1: العالمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ونبي جديد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من أعظم الدروس في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أيوب المبتلى، أيوب الذي ابتلي بالمرض مدة طويلة، قيل أنها زادت عن 18 عاما، الأدب في الدعاء. طال عليه البلاء هذا الطول، ثم إنه في دعائه وطلبه من الله لم يباشر وإنما عرض، فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له. فالدعاء أيها الإخوة فن يتقنه الأنبياء، وهم قدوة لنا في دعاء الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه الصلاة والسلام عرض بطلب الشفاء وبطلب كشف البلاء، قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فلنتأدب في الدعاء أيها الإخوة المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الأدب في الدعاء والتضرع والتذلل والخضوع في الدعاء له سبحانه وتعالى، فإنه يحب أن يرى ذلك من عبده ويستجيب له سبحانه وتعالى.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع

التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

وإذا الصحف نشرت.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: في سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب
4: بإيمانك قدرا.
3: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
6: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
2: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
4: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
2: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
4: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
2: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
4: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية. ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
2: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
4: صحيح.
2: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من 3 هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معليش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبقى نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومه قد ما نقدر.
4: جميل.
2: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفه بهذه الهرمونات انها مسكنه للالام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
4: نعم.
2: انه الانسان لما يمشي او يجري او يلعب رياضه او انه يقوم باي جهد مفاجئ يقوم يترفع الادرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومه كيميائيه، هي عباره عن اقطاب كيميائيه متفاعله مع بعضها بسبب الاغذيه.
4: جميل.
2: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي
4: طيب.
2: مثلا عندك السبانخ. قولي.
4: لا لا لا سامعك انا معك.
2: اوكي. عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم، زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
4: إيه؟
2: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
4: سبحان الله.
2: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي الساردين. الساردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
4: جميل.
2: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميده في اجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في اوقات اطفال بيجلسوا يبكوا يبكوا يبكوا فتره طويله بسبب الغازات انها مرتفعه في اجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي اعشاب زي اليانسون زي الكراويه هذه الاشياء. بنعطيهم بعض الاحيان لبن الزبادي عشان انه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عمليه الهضم في اجسامهم فتقل كميه الغازات في اجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
4: جميل.
2: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
4: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
2: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناها ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكل سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامه أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
4: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
0: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
0: مساء الخير.
4: مساء النور.
0: أهلا وسهلا. أنا معلمة وفي أثناء شرفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
4: طيب.
0: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
4: جميل.
0: الموضوع.
4: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
0: الله
4: تفضل يا أستاذ جمال.
2: أستاذة الفاضلة شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، وهي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
4: جميل جميل.
2: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السايحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية جاب مثلا البيض، مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%. يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
4: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
2: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
4: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
2: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد وهو صحة الإنسان. الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالإكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولات. الشوكولات هو الشوكولات اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها الشوكولاتة الداكنة فيها قليل وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
4: في فرق.
2: هي في فرق. في فرق كبير. يعني حتى لما إحنا نيجي نعرف بالشوكولات أو نقول في الدايت يقول لك لا ما أكل شوكولات، لا أنت لازم تأكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي أنت بتعملها لأنها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده إنه هرمونات الشوكولات تحتوي على تريبتوفان، إحنا دوبنا قلنا إن التريبتوفان هو أحماض أمينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء
4: الداكنة.
2: الداكنة. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد بيتعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
4: جميل جميل.
2: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي، لكن أرجع لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار. إيه؟ ترتبط بالناحية النفسية.
4: طيب.
2: التغذية بعضها تفضل.
4: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل. هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
4: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
4: حياك حياك.
5: وأيضا البرنامج بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة.
4: نعم.
5: وهرمون السعادة. بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقفون عليها، أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ وذكرتم تول قبل قليل أن من أسباب السعادة أو تسبب السعادة.
4: نعم.
5: فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
4: صناعية يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ وما زي هذا السبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر. تجي مع
4: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة. يعني يمكن أعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
4: أوكي. الله يعطيك العافية،
5: توافقون عليها.
4: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة.
2: أيوة أهلا وسهلا. طيب. فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا أو كل الشوكولات دحين، لا ما رح إنه ما ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع. وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، أنه شيء مكملة، منظومة متكاملة، أنه يكون تغذية روحيا. يعني إحنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني إذا إنسان أساسا جانب الروحي أو الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع أهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، إنسان عصبي طول الوقت، يعني الأخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذية فقط. لازم يعني يكون في تربية أخلاقية في هذا الموضوع، بس إحنا تخصصنا الآن فقط في التغذية.
4: في التغذية.
2: إحنا بنقول إنه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
4: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذة جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
2: نعم
4: تفضل.
2: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا، هي قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
4: هذه عادة خاطئة،
2: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة. أنا أسميها سعادة مدمرة. ليش؟
4: إيش السبب؟
2: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها.
4: جميل.
2: فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
4: جميل. طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، ونحن برنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة.
2: أهلا.
4: طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل أنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط الجسم، ضغط الدم في الجسم. فلما احنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط انت اساسا متوتر واعصابك تلفانه وبتمشي بيمشي الدم عندك بطريقه مزعجه في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والاعضاء الداخليه. فاحنا لما نعطيه الليمون ايش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الاورده، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبه لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب، عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر وال
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب، أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها، لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للاغذيه الصحيه وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبه للفواكه، اوكي بالعافيه على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للاغذيه الصحيه، لانه كل حاجه هي منظومه في اجسامنا، كل حاجه لها احتياجها وكل حاجه لها دورها في اجسامنا. كمان هنا عندنا استاذي بالنسبه للتويتر، في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه، نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل أنا الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود أعتذر العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعد يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله. مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
4: تفضل تسمعك الأستاذة جمانة.
5: لو سمعت الأستاذة جمانة فيها، أنا عندي الولد نحيل مرة والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
2: هو كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
5: ترى والله ما سمعت صوت الأستاذ كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: أيوة طبيعي الحمد لله، أما الحركة طبيعي كل شيء، بس الأكل قليل جدا.
2: هل أنتوا طبيعتكم في البيت، طبيعتكم أجسامكم نحيلة؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطة تقريبا، متوسطة يعني.
2: أنا سألتك هذه الأسئلة عشان بعض الأحيان يكون إحنا أساسا أطفالنا بنيتهم زي بنيتنا وإحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. إذا ما يشتكي من أغذية، ما يشتكي من أعراض مشاكل صحية، نقوم نخليه زي ما هو في أغذيته. أي غذاء يتناول الطفل يحول مادة لمواد مفعلة في داخل أجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول إنك تغير له، التغيير مهم. حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ. أتوقع أنا
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناه أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال أحمد الغامدي من جدة. تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة، عندي في المعدة في آلام زي القيلون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القيلون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القيلون كل فترة وحاجة زي كذا؟
4: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. إذا أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد، أبغى أسألك الآن أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
2: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حاسمة.
4: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية يا أحمد، شكرا جزيلا لك.
2: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفان، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خذ عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل مفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر.
2: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقاءكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير. في جزر اللي هي البيبي كارت اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقة التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده يعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة. لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. ام فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقوله ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأ لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا انكم تجتمعوا على انشطه صحيه، تحاولوا تزاولوها مع بعض. الجئ للاكل الصحي، وقفي كل الاكلات الغير صحيه. والانظمه الغذائيه يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كتير. وتابعي كتير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة،
4: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبنسبة تخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله. من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخ عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
4: تفضل.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها.

0: يسجل هرمونه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعاده. الموز مريح للمعده، ما في مشاكل ابدا ان شاء الله باذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الالياف حقته الياف صحيه، الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاته الداكنه، الشوكولاته السوداء مفيده، تقدر تاخذ منها قطعه صغيره وتاكلها وتتناولها. غير كذا امضغ اكلك قبل لا تتناوله، امضغ اكلك قد ما تقدر. المضغ او عمليه المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكله ولا تلجا للادويه، حاول انك انت تعادل المواد الغذائيه الموجوده في جسمك. بعض الاحيان نقص فيتامين د في اجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمه يعني كثيره. فاحنا نحاول نلجا الى رفع فيتامين د في اجسامنا، وننتبه اننا ناخذه من الاغذيه وناخذه من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
1: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أم عبد الله.
2: وعليكم السلام.
1: تفضلي.
2: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
0: المشروبات اهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع ابدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين ابدا. كويس، وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي اعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الاعصاب، بس يفضل ان الواحد ياخذه في النهار ما بياخذه في الليل، لانه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية. جميل. لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
1: طيب يعطيك العافية أستاذة جمان، حقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها، وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.

0: 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. رواه البخاري.

به الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي، غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من يهود.

0: مسجون.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه فلا تسل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بين الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها يبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد ابن عبد الله آل هداف.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكسب الحلال، الذي نسعى من خلاله لتبسيط مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وربطها بواقعنا اليومي. في هذه الحلقة أحبتنا سنسلط الضوء بإذن الله تعالى على قضية تمس كل أسرة وكل فرد: الاستهلاك. هل نستهلك بوعي أم نقع في فخ الهدر؟ هل ثقافتنا الاستهلاكية تعكس قيم الإسلام؟ وكيف يمكن للإنسان أن يحقق التوازن بين احتياجاته وادخار مستقبله ومسؤوليته الاجتماعية؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور جمعان الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وله إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. في البداية السلام عليكم، ونرحب بك دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ عالي، وحيا الله المستمعين الكرام في إذاعتكم المباركة.
3: الله يحييك، نورتنا والله دكتور.
4: نورك الله يسعدك.
3: دكتور، يعني قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، دعني أتوجه كذلك أيضا بتقديم التحية لمستمعينا الكرام ومن طاقم فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل المبدع عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم من أمام الميكروفون عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. نرحب بك مجددا دكتور جمعان، وحياك الله وبياك معنا.
4: حياك أستاذ علي، الله يسعدك.
3: دكتور، يعني موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو موضوع للأمانة يعني مهم ويمس الكثير يعني من أفراد المجتمع، ألا وهو الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، وخاصة نحن في هذه الفترة ربما يعني مع كثرة المناسبات وكثرة الاستهلاك بشكل كبير جدا، يعني نعايش ونعاصر هذا السلوك بشكل كبير. ولكن يعني في بداية محورنا الأول بعنوان مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، لعلك تحدثنا دكتور جمعان يعني وتحدث المستمعين الكرام عن مفهوم الاستهلاك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة نداء الإسلام، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الذي أتشرف أن أكون ضيفا بينكم. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدعاتكم الكريمة على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، كما أحييكم جميعا سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
3: اللهم أمين.
4: موضوع الاستهلاك هو تقريبا ما يمس الكثير، يمكن يمس الكل. موضوع الاستهلاك من المواضيع الحيوية اللي تمس حياتنا اليومية وتؤثر على حاضرنا ومستقبلنا. الاستهلاك يمثل أحد أهم المؤشرات الرئيسية للرفاهية الاقتصادية، ونجد أنه أغلب الدراسات اليوم الاقتصادية تتجه لمعرفة كل ما له علاقة بالاستهلاك لكونه محرك أساسي للتنمية في أي مجتمع من المجتمعات. إذا بدينا بمفهوم الاستهلاك، شو هو مفهوم الاستهلاك؟ الاستهلاك هو الإنفاق على السلع والخدمات من أجل تلبية الحاجات والرغبات الإنسانية، بدءا بالحاجات الأساسية والضرورية وصولا إلى الكمالية. أيضا يمكننا تعريف الاستهلاك بأنه هو استخدام المال لشراء ما يحتاجه الإنسان من سلع وخدمات. وهنا يوضح لنا الاستهلاك أنه المستهلك بينفق جزء من الدخل تلبية الحاجات والرغبات اللي هي تعتبر الحاجة الأساسية الدافعة لشراء السلع والخدمات. طيب دعنا نوضح وشيء إيش هي الحاجات والرغبات الإنسانية، وهذه من المفاهيم الأساسية للاقتصاد ولها تأثير مباشر على الاستهلاك والتخطيط المالي. الحاجات هي الأشياء الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، وإذا لم يتم إشباعها قد يتعرض الإنسان إلى مخاطرة، مثلا في الحياة أو عدم الاستقرار أو كرامتي إلى آخره. مثل الطعام والشراب، الحد الأدنى من الطعام والشراب إذا ما أشبع هذا يؤدي إلى هلاك الإنسان.
3: صحيح.
4: أيضا المسكن، الملبس، العلاج، الأمن، التعليم الأساسي، كل هذه تعتبر حاجات أساسية، لذلك تصنف هذه الحاجات من ضمن الحاجات الضرورية للمستهلك. وثانيا نعرف الرغبات. الرغبات هي الأشياء التي يشتهيها الإنسان، لديه حب تملكها ولكن ليست بالضرورية، لا تؤثر على حياته بشكل تهديد، مثلا تهديد على حياته، خطر أو إلى آخره، ولكن مزيد من الترف، تمنح الإنسان مزيد من الترف. مثل مثلا عندك هاتف قديم تحتاج إلى هاتف جديد، هذا رفاهية. عندك سيارة تحتاج إلى سيارة مثلا أفضل، هذه تعتبر برضو من ضمن الرفاهيات. التملك والسفر إلى وجهات السفر، برضو وجهات السفر مثلا الفاخرة تعتبر ضمن الرفاهية. فالإنفاق مثلا على الطعام، الإنفاق مثلا على الأدوية يعتبر ضروري، أما الإنفاق مثلا على
3: الكماليات
4: هذا يعتبر من ضمن الرغبات وليس من الضروري. هذا حاجة اللي هو الإنفاق على الطعام والغذاء، هذه حاجة ضرورية لابد تلبيتها. وأما الإنفاق على الكماليات مثل السفر أو مثلا ساعة، مثلا خلينا نفترض ساعة ب2500 ريال، وإنت عندك ساعة تشتري ساعة ب2500 ريال، هي حتعطيك نفس المنفعة، منفعة الوقت، ولكن هذه الساعة هي مزيد من الرفاهية وحب التملك لدى الشخص، فتعتبر رغبة تملك هذا النوع من الساعات مثلا، فهذه تعتبر رفاهية. ذلك الحاجات والرغبات هي الدافع الرئيسي للمستهلك لإنفاق دخله. يعني المستهلك لما يستهلك وينفق الدخل بينفق بناء على دافع رغبة أو حاجة هو يحتاجها، فينفق دخله على السلع والخدمات، ويعتبر الاستهلاك هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإنتاج، بمعنى أنه المنتج ما بينتج أي سلعة إلا لما يعرف أنه عليها طلب، يتأكد أنه عليها طلب. لأنه لو أنتج أي سلعة وما في أي طلب عليها فهو في النهاية حيخسر.
3: صحيح.
4: فيعتبر هنا المستهلك هو المحرك الرئيسي أيضا للإنتاج، لذلك الاستهلاك فعلا من أهم المواضيع في عصرنا الحاضر.
3: جميل دكتور، يعني هناك عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على قرارات المستهلك، ما هي هذه العوامل وهل تختلف من شخص إلى شخص آخر؟
4: سؤال ممتاز. هذه العوامل يساعدنا السؤال على فهم اللي هو الفرق بين العوامل المؤثرة في الاستهلاك وضوابط التي تحكم الاستهلاك، خصوصا في الاقتصاد الإسلامي. في عوامل اتفق معها الجميع تقريبا، في ضوابط موجودة للمستهلك المسلم في الاقتصاد الإسلامي. أول شيء، ما هي العوامل؟ العوامل هي التي تحرك المستهلك نحو شراء سلعة وخدمة، أي الدوافع اللي بتدفع المستهلك نحو شراء سلعة معينة، فترفع الكمية المطلوبة أو تخفض الكمية المطلوبة منها، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. أي بمعنى هي بتفسر لماذا يستهلك الإنسان وكم يستهلك الإنسان. من أبرز هذه العوامل، أول عامل عندنا زيادة دخل الفرد أو الأسرة، فكل ما زاد دخل الفرد أو الأسرة القوة الشرائية بتزيد. فالدافع دافع الاستهلاك أو الطلب أو الرغبات، دافع الرغبات أو الحاجات بيزيد. فمثلا إذا كان دخل الفرد 4,000 وارتفع إلى 10,000 حيزيد الاستهلاك، طبيعة الاستهلاك حيزيد، حيزيد تملك أجهزة إلكترونية أكبر، سفر،
3: الرغبات راح تزيد،
4: الرغبات راح تزيد بشكل أكبر، متوافقة مع اللي هو القدرة، متوافقة مع القدرة الشرائية. والعكس صحيح أيضا، كلما انخفض الدخل أدى هذا إلى
3: يعني يبدأ يفكر،
4: القوة الشرائية تنخفض فتبدأ تخف اللي هو يقل الطلب على السلع والخدمات. أيضا من ضمن العوامل نمو السكان، عندما يزداد السكان في مدينة ودولة فإن ذلك يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع الاستهلاك، الطلب العام على الغذاء والسكن والنقل والصحة وجميع الخدمات والسلع. ولهذا تجد أن المدن الكبرى تشهد ضغطا استهلاكيا أكبر من المناطق الصغرى، وهذا ما يدفع المستثمرين في الغالب أنه يفتح مشاريع إنتاجية في المناطق الكبرى لأنه فيه استهلاك أكبر،
3: قوة شرائية
4: أكبر، وهذه مربحة. هو صحيح. يبحث عن المستهلك لأنه في البداية والنهاية هو يبحث عن الربح. أيضا تغيير الأذواق والعادات الاجتماعية، يعني في سلع ما كانت مرغوبة في السابق أصبحت مرغوبة بحسب العادات والعادات المجتمعية، في سلع موجودة في السنوات الأخيرة تعتبر من ضمن الأساسيات اللي أصبحت كالجوالات مثلا، الأنترنت ما كان يستهلك كما هو حاليا في الفترة صحيح. في الفترة الحالية أيضا العادات تختلف، يعني من موسم إلى موسم بتأثر على المستهلك. مثلا في رمضان تجد أن المستهلكين بيفضلوا سلع معينة صحيح. وأيضا المنتجين بيعرضوا هذه السلع في نفس الموسم، في موسم صحيح. رمضان، لذلك تجد الطلب عليها في هذا الفصل، في موسم في الأعياد الطلب مختلف، في المواسم الطلب مختلف. لذلك العادات بتؤثر أيضا في من العوامل المؤثرة في الاستهلاك. أيضا عندنا اللي هي الحملات الإعلانية والتسويقية، التسويق مؤثر بشكل كبير جدا في في في الاستهلاك، بيأثر في سلوك المستهلك ولو أثر يعني عجيب جدا في تحريك الطلب، وقد يدفع المستهلك لشراء شيء لم يكن بحاجته أساسا. تجد المستهلك يتأثرون بالإعلانات دون وعي، يعني بعض المستهلكين يتأثر بالإعلانات الموجودة والتسويق دون أي وعي ويشتري بناء على الجاذبية البصرية أو الشهرة أو سلعة ليس بحاجتها فعليا. أيضا انخفاض أسعار السلع، بعض الأحيان الانخفاض في أسعار السلع يكون دافع للمستهلك لشراء هذه السلعة، فكثير من الناس يسارعون إلى شراء حتى لو لم يكن بحاجة ماسة لهذه السلعة، إنه مجرد وجود إعلان وهذا يكون دافع. في بعض الأحيان يكون هذا الانخفاض مناسب للمستهلك إنه هو بحاجة هذه السلعة، فعندما يشتري مستهلك هذه السلعة بسعر أقل من السعر الأساسي فهو وفر في القوة الشرائية، يعني بإمكانه الجزء المتبقي من اللي كان بيدفع في هذه السلعة يشتري بسلعة أو خدمة أو خدمة أخرى. أيضا توفر وسائل الشراء بالتقسيط والتمويل، هذه كان لها أثر كبير جدا في كثير من الدراسات في زيادة الاستهلاك بين في الفترات الأخيرة، عندما تعرض المنتجات مع إمكانية الدفع المقسط التمويل الميسر فإن الطلب يرتفع، لأن المستهلك لا يحتاج إلى توفير المال دفعة واحدة، ممكن ما يمتلك المال دفعة واحدة، وهذا في الغالب يكون واضح في العقارات، في السيارات، في بعض الأجهزة الإلكترونية. أيضا عندنا ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع البديلة مؤثرة، بيزيد الطلب من مستهلكين أو عوامل بتؤثر على المستهلك ينتقل من سلعة إلى شراء سلعة أخرى، مثلا كارتفاع أسعار اللحوم يؤدي إلى انتقال المستهلك للدواجن وإلى آخره.
3: صحيح.
4: تغيير الأسعار والتضخم لها دور أيضا كبير، لأنه عندما تتغير الأسعار بتؤثر على القوة الشرائية للمستهلك، فهذا بيؤثر مباشرة، بيؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك أنه يشتري السلعة وينتقل إلى سلعة بديلة. هذه العوامل توضح ماذا يؤثر على استهلاكنا، إيش هي العوامل اللي بتحدد الاستهلاك أو بتزود الطلب على السلع والخدمات. إحنا نقول الاستهلاك هو الطلب، لأنه مستهلك هو اللي بيطلب السلع والخدمات في النهاية. ولماذا نستهلك بهذا الشكل؟ أما الضوابط الشرعية في الاستهلاك هي القواعد التي يضعها الإسلام لتوجيه سلوك المستهلك حتى لا يصل إلى مرحلة الإفراط في الاستهلاك وتحميه من الإسراف والتبذير. الضوابط في الاقتصاد الإسلامي عندنا الاعتدال وعدم الإسراف، القيم الإسلامية تحث على الاعتدال والابتعاد عن الإسراف والتبذير، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا تحري الحلال واجتناب الحرام لا يستهلك مستهلك للمنتجات المباحة شرعا، ويتجنب المحرمات، تقديم الضروريات على الكماليات، وهذا شيء أساسي. يعني لا تشتري كمالية وبيتك ناقص ما في ضروريات. في الاقتصاد الإسلامي هنا يجب على المستهلك أن يقدم الحاجات الضرورية حتى لا يقع في التبذير أو الدين أو الإسراف. أيضا النية الصالحة أن تشتري طعام لتقوية نفسك على العبادة، هذه من ضمن اللي هي الضوابط الشرعية في المحددة للاستهلاك، أو تشتري لأهلك ما يحفظ صحتهم كرامتهم، الزهد في المظاهر وترف تقليل الشراء لأجل التفاخر والمباهاة، مراعاة البعد الأخلاقي، لا يشتري أو يستهلك منتجات فيها ضرر أو منتجات تروج مثلا لمنتجات فيها ضرر للمجتمع، عدم تقليد الآخرين دون حاجة. أيضا دعم المنتجات التي تعود بالنفع على الأمة، يفضل المنتجات الإسلامية أو المحلية اللي هي دعم للاقتصاد الإسلامي المحلي.
3: تمام.
4: وهذه الضوابط توضح كيف وجهنا الإسلام للاستهلاك السليم وما الذي يجب أن نراعيه في استهلاكنا. ذلك في اختلاف بين العوامل وبين الضوابط من الناحية الإسلامي.
3: جميل جدا. حقيقة دكتور أنا يعني مستمتع كثير بحديثك، ولكن أتى الآن وقت الفاصل فنستأذنك بفاصل قصير. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الكسب الحلال، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ونرحب بكم مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، وعدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنكمل حديثنا في حلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي، مع سعادة الدكتور جمعان حسين الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. نرحب بك مجددا دكتور جمعان.
4: حياك الله أستاذ عادي والمستمعين الكرام.
3: الله يحييك دكتور. يعني قبل الفاصل تحدثنا عن مفهوم الاستهلاك وكذلك أيضا العوامل المؤثرة على قرارات المستهلك. يعني دعني أتوجه إليك بالسؤال حول منظور الاقتصاد الإسلامي، من منظور الاقتصاد الإسلامي كيف ننظر للاستهلاك؟ هل هو ضرورة أم هو يعتبر تحدي؟
4: الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي، يصل الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي إلى مرحلة الوجوب في بعض الأحيان، ويصل إلى مرحلة التحريم في بعض الأحيان وهو جائز شرعا. يصل متى يصل في مرحلة الوجوب؟ يصل في مرحلة الوجوب إذا كان النفس يعني مضطرة إلى الاستهلاك، يعني يؤدي إلى هلاك الإنسان، عدم اللي هو إشباع الحاجات والرغبات سيؤدي إلى هلاك الإنسان. فهذه مرحلة تصل إلى مرحلة اللي هو الوجوب، لابد أنه
3: ضرورة
4: تبيح المحظورات فيها. أيضا إلى الاستهلاك المحرم إذا تجاوز الضوابط الشرعية المحددة للاستهلاك، مثل استهلاك السلع المحرمة أو إنتاج برضو السلع المحرمة، هذه كلها تعتبر غير جائزة في الاقتصاد الإسلامي.
3: جميل جدا دكتور. يعني هناك أثر يعني اقتصادي للاستهلاك، حبذا لو تحدثنا عن هذا الأثر.
4: ممتاز. الاستهلاك يؤثر على الاقتصاد الوطني والمجتمع بعدة طرق، بعض هذه التأثيرات إيجابية وبعضها تكون تأثيرات سلبية حسب طبيعة الاستهلاك، هل هو واعي ومنضبط أو استهلاك مسرف ومبذر وإلى آخره. أولا الأثر الاقتصادي الإيجابي للاستهلاك المعتدل، تحريك عجلة الإنتاج، عندما يستهلك الناس باعتدال وحكمة فهذا يخلق طلبا مستقرا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات وعلى الإنتاج وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد المحلي. مثال شراء الأسر للمنتجات المحلية يدفع الشركات الوطنية للتوسع والتوظيف. اثنين، تحقيق التوازن الاقتصادي، الاستهلاك المعتدل يضمن توزيع الموارد وعدم استنزافها في الاقتصاد. أيضا عندنا في الأثر الإيجابي الثالث دعم الاقتصاد المحلي. الاستهلاك الواعي يوجه الناس لدعم المنتجات الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الاقتصادي المحلي. ثانيا الأثر السلبي للاستهلاك الغير منضبط. الإفراط في الاستهلاك يؤدي للهدر الاقتصادي، فشراء ما لا نحتاجه قد يعكس اللي هو ضياع المال والدين والتبذير. أيضا ارتفاع الاستيراد مقابل الإنتاج المحلي، الشغف بالمنتجات المستوردة يضعف الصناعات الوطنية ويزيد من العجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري هو عبارة عن صادرات وواردات، فإحنا لما يكون عندنا الاستيراد أكثر من اللي هو التصدير فهذا يؤثر أيضا على الاقتصاد المحلي. ضعف الادخار وغياب الاستعداد للمستقبل، مما يخلق أفراد ودول تعيش على القروض لا على الاكتفاء. مثلا انفاق الراتب كامل في الأيام الأولى من الشهر على الكماليات، في الأخير حيلجأ للديون أو بطاقات الائتمان. هذه تقريبا أغلب الأثار اللي هي موجودة للاقتصاد.
3: جميل. يعني دكتور، بعد حديثنا عن هذا المحور تحدثنا من خلاله عن مفهوم الاستهلاك والعوامل المؤثرة فيه، وانتهينا بالأثر الاقتصادي للاستهلاك، لعلنا ننتقل الآن إلى المحور الثاني لحلقتنا لهذا اليوم تحت عنوان قيم ومبادئ الاستهلاك في الإسلام. وتحت هذا المحور دكتور، يعني دعني يعني أتقدم إليك بالسؤال حول القيم. يعني كثيرا ما نسمع هذا المصطلح وكثيرا ما يستخدم في سياق عام، ولكن ما معناه في ضوء الاقتصاد الإسلامي؟
4: القيم بشكل عام هي المبادئ والمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، وهي بمثابة البوصلة الأخلاقية التي تحكم قراراتنا سواء كانت دينية أو اجتماعية أو شخصية. أما في الإسلام القيم تنبع من القرآن والسنة، وتشمل مفاهيم مثل العدل والتوازن والأمانة والإحسان والقناعة وغيرها. فعندما يفضل الشخص شراء منتج محلي لدعم الاقتصاد الوطني بدلا من منتج مستورد أغلى، فهو يتصرف بناء على قيمة الولاء والانتماء للمجتمع. لذلك القيم هي المبادئ التي توجه وتضبط السلوك الاقتصادي للمستهلك، وتعتبر أساسا في القرارات الاقتصادية الواعية للمستهلك.
3: جميل. يعني كذلك أيضا، هل هناك دكتور قيم يجب أن تحكم سلوك المستهلك المسلم؟
4: نعم، في الاقتصاد الإسلامي لا يترك الاستهلاك للهوى، بل يضبط بالقيم والضوابط والضوابط الشرعية. لذلك هناك مجموعة من القيم الأساسية التي تضبط سلوك المستهلك. من ضمن هذه القيم الاعتدال والتوازن، ألا يكون الإنسان مسرفا ولا بخيلا، قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. النية الصالحة، فحتى الأكل والشرب يمكن أن يكون عبادة إذا نويت بها القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والقناعة، وهذه من أهم التحديات اللي تواجهنا يعني في عصرنا الحالي، فهي ضد التبذير والمبالغة في الكماليات. فمتى يصل الفرد إلى قناعة بما يمتلك فهذه من أهم القيم. الترشيد، أي إنفاق المال فيما يفيد، وعدم الابتعاد عن اللي هو التقليد أو التبذير أو الإنفاق في الكماليات. مثلا شراء هاتف جديد لمن بمجرد أنه شكل جديد وإنت عندك هاتف يعني من نفس الإصدار تقريبا، نفس إصدار الشركة في الفترة السابقة، خلال 6 شهور أنت بتأخذ هاتف جديد. هذا مبلغ مكلف بالنسبة لك، وهذا المبلغ قد يكون من يعني محسوب على احتياجات الأسرة في نفس الوقت.
3: صحيح صحيح. وبإمكانك أيضا يعني أن تصرف هذا المبلغ في شيء ممكن يكون أهم
4: ذات أهمية. ذلك القيم الإسلامية في الاستهلاك تحفظ المال والمجتمع وتحقق توازن الإنسان مع نفسه ومع الآخرين.
3: جميل دكتور. يعني وقبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، يعني لم يتبقى لدينا العديد من الوقت والكثير من الوقت، ولكن أنا مستمتع حقيقة يعني بالحديث معك. ولكن يعني قبل أن نختم حلقتنا دعني يعني أسألك عن كيف لنا يعني أن نطبق قيم ومبادئ الاستهلاك في المجتمع.
4: التطبيق القيم يبدأ من الفرد ثم الأسرة، ينشأ من الفرد في الأسرة في المجتمع، وذلك عبر خطوات علمية. أولا التربية على القناعة والاعتدال منذ الصغر. التربية تبدأ من المنزل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتبدأ تربية الأطفال منذ الصغر، كان نعلم الأطفال الفرق بين الحاجة والرغبة، وأنه ليس كل ما يشتهى يشتري. دعم البرامج التوعوية كحملات الترشيد أو البرامج التي تبين أثر الإسراف على الاقتصاد، وضع ميزانيات شهرية مدروسة للأسر بحيث تكون الأولوية واضحة، الضروريات أولا ثم الحاجيات ثم الكماليات إذا توفر، عدم اللي هو إهمال جانب الادخار لأنه هذا يعتبر من التخطيط في ميزانية المستهلك، تبني السلوك الشرائي الذكي كالتخطيط للمشتريات والابتعاد عن العروض الزائفة أو الاستهلاك العاطفي. فإذا كانت الأسرة تضع قبل التسوق مثلا تضع احتياجاتها في قائمة وتحدد اللي هي قيمة هذه الاحتياجات وتحدد أيضا أنواع الطلبات اللي هي حتحتاجها من السوبر ماركت أو ما شابه، فهذا يعتبر اللي هو من ضمن القيم والمبادئ التي تؤثر في استهلاك الفرد المسلم، تبعد الفرد المسلم عن التبذير والإسراف.
3: جميل. حقيقة دكتور لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لك في ختام هذه الحلقة على تلبية الدعوة ولوجودك معنا في برنامج الكسب الحلال. شكرا جزيلا لكم دكتور.
4: العفو العفو أستاذ علي والمستمعين الكرام، جزاكم الله خير جميعا.
3: حياكم الله. إذن أحبتنا الكرام، كان معنا سعادة الدكتور جمعان حسين ابن سعيد الزهراني، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة أم القرى، ورئيس قسم الاقتصاد حاليا، وصاحب إسهامات أكاديمية وعملية في قضايا التنمية والاقتصاد السلوكي والوعي المالي. تحدثنا معه عن الاستهلاك بين الهدر والوعي المالي. وقبل الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبره.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أحاديث نبوية كالدرر المنثورة تحمل بين طياتها هداية للقلوب وبصيرة للعقول ونورا يضيء دروب السالكين. إذاعة ذكركم من القرآن الكريم تقدم لكم في رحاب السنة. في رحاب السنة محطة أسبوعية نعيش فيها مع كلام النبوة، نتأمل في معانيه ونستلهم من توجيهاته ما يصلح به حالنا ومآلنا. يستضيفكم فيه فضيلة الشيخ محمد صالح باجعالة، فأهلا بكم في رحاب هذا الهدي الخالد.
1: ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد أيها المستمعون الكرام، نرحب بكم في إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ومع برنامجكم في رحاب السنة ومع كلام خير البرية وأزكى البشرية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ومع كتاب جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة.

الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال رواه مسلم، ورواية مسلم من غير تكرار لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، والتكرار جاء خارج الصحيح، جاء خارج الصحيح. وهذا الحديث أيها المستمعون الكرام حديث عظيم جدا. قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى، قال هذا الحديث له شأن عظيم. وذكر الإمام محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين، أنه أحد أرباع الدين، أي أحد أربع أحاديث يدور عليها هذا الدين العظيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، قال هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، قال فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده، بل المدار على هذا وحده. وأصل النصح في اللغة هو الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع، إذا خلصته من الشمع. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له كائنا من كان. فهذه النصيحة مدارها إرادة ومحبة الخير لهذا المنصوح، لهذا المنصوح. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، ذكر رحمه الله تعالى أنها على وجهين، أي النصيحة أحدهما فرض والآخر نافلة. قال في النصيحة المفترضة، فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. قال وأما النصيحة التي هي نافلة، قال فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض له أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. قال فهذه جملة تفسير النصيحة لله الفرض منه والنافلة. ولاحظوا أيها الأحبة في الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الكلمة الدين النصيحة، وهذا اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا

حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبدأ عليه الصلاة والسلام بالنصيحة لله، وهي تكون بالاعتراف بوحدانيته سبحانه وتعالى وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها أحد بوجه من الوجوه، وهكذا القيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه والإنابة إليه كل وقت بالعبودية، والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير من شيء في واجبات الله تبارك وتعالى، أو أن يتجرع على بعض المحرمات، فبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر هذا النقص ويتم عمله. وهكذا قوله. فالنصيحة لله عز وجل اشتملت على صور عديدة وجوانب كثيرة، فالإيمان به وتوحيده ونفي الشريك عنه من النصيحة لله عز وجل، وترك الإلحاد في صفاته، وأننا نصفه بصفات الكمال والجلال، هذا من النصيحة لله عز وجل، وهكذا تنزيهنا لله سبحانه وتعالى من جميع النقائص، هذا من النصيحة لله عز وجل، وهكذا قيامنا بطاعته واجتناب معصيته، وأننا إذا أحببنا فيه، وإذا أبغضنا فيه، أن نوالي من أطاعه وأن نعادي من عاداه، وهذا كله يعتبر من النصيحة لله عز وجل. النصيحة لله أن نعترف بجميع نعمه وأن نشكره عليها وهكذا من النصيحة لله أن نخلص له في جميع أمورنا، وهكذا أننا نخضع له ظاهرا وباطنا، فنرغب في محابه، فنفعل طاعته، ونرهب ونخاف من مساخطه، فنبتعد عن معاصيه، وغيرها كثير مما يتعلق بالنصيحة لله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أنواع النصيحة هي النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، وتشمل صورا عدة، فمنها الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، فلا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر أحد من الخلق على مثله. وهكذا من النصيحة لكتابه أننا نهتم بحفظه وتلاوته وتدبره وتعلمه

0: وهكذا نجتهد في العمل به، وهكذا أيضا أن نذب عنه تأويل المحرفين وطعن الطاعنين. من النصيحة لكتابه أننا نصدق ما فيه من الأخبار، ونعمل بما فيه من الأوامر والنواهي، فنعتبر بمواعظه ونتفكر في عجائبه، وهكذا نسلم لمتشابهه، وهكذا أننا نهتم به حق الاهتمام ونعتني به حق العناية. والنوع الثالث من أنواع النصيحة هي النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لها صور عديدة، فمنها تصديقه عليه الصلاة والسلام في رسالته، وأن نؤمن بجميع ما جاء به، وهكذا طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر أو نهى. وهكذا من النصيحة له أننا ننصره حيا وميتا، فبعد وفاته بالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن يدين بخلاف سنته، وهكذا الغضب على من صنعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وهكذا حب من كان منه بسبيل، حب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. هكذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كما في جامع العلوم والحكم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نعظم حقه ونوقره، وأننا نحبه المحبة الشرعية أشد من محبتنا لأنفسنا ولأبنائنا ووالدينا بل والناس أجمعين. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته وأن ننشر دعوته وأن نسير على طريقته، وهكذا ندعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه.
1: تطوي حلقتنا صفحة جديدة من صفحات الهدي النبوي، تاركة في القلوب أثرا طيبة وفي النفوس زادا من الإيمان. كان برفقتكم الشيخ محمد صالح باجعالة ضمن برنامج في رحاب السنة. نسأل الله أن يجعل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم نبراسا لنا في حياتنا ودليلا إلى مرضاته. موعدنا القادم بإذن الله يوم الأربعاء تمام الساعة 1:21. إذاعة ذكركم من القرآن الكريم. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب. يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم عبر أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج الزميل عادل السلاهبي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا وعليكم وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفعنا بما نقول وما نعمل.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقاتنا هذه نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في كل أبوابها، وهذه الأبواب وهذه الأوامر والنواهي وهذه الشرائع التي جاءت من الله تبارك وتعالى كلها محاسن، إنما نحاول أن نسلط الضوء على هذه الأوامر التي هي كلها محاسن، ونبين أوجه هذه المحاسن في كل هذه الأوامر والنواهي التي جاءت من عند ربنا الكريم جل في علاه. دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن محاسن الشريعة في الطهارة. يعني الشريعة جاءت بكثير من الأوامر وجاءت بكثير من النواهي المعنية والمعتنية بأمر الطهارة تحديدا. نحاول أن نبين هذه الأوامر، ونحاول أن نبين يعني كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا الأمر وبهذا الباب تحديدا. وأول مدخل لحديثنا دكتور، اعتناء الشريعة الإسلامية بالطهارة حسيا ومعنويا جاء في كثير من الأوامر والنواهي في شريعة الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا
3: ومرحبا بالمستمعين الكرام، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه. لا يخفى على أحد ما امتازت به الشريعة الإسلامية في باب الطهارة، فالشريعة اهتمت بالطهارة اهتماما عظيما، لأن الطهارة تتعلق بأهم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، فلا يمكن أن تقبل الصلاة بدون طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وعلى ذلك فالمسلم لا بد أن يكون طاهرا من كل نجس حتى تصح صلاته ما دام مكلفا، وعلى ذلك فالطهارة هي سمة المسلم. وإذا كان المسلم يصلي في اليوم 5 مرات فإنه ينبغي عليه أن يكون طاهرا في على مستوى يومه دائما، وقد حضت الشريعة على الوضوء حتى في غير أوقات الصلوات. وعلى ذلك فالمسلم في طهارة دائمة، والشريعة تأمره بذلك وتحضه على ذلك، بل تجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. وعلى ذلك فالمسلم هو أطهر ما يمكن وأنظف ما يمكن وأبعد ما يمكن عن النجاسات، ليس اختيارا وإنما تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. مما يدل على هذا الاعتناء وعلى أن المسلم طاهر فعلا ونظيف من حيث النظافة، يعني نحن في حياتنا العادية قد لا نهتم ببعض الأمور التي فيها شيء من القذر، لكن المسلم نظيف من حيث النجاسات. ولذلك ورد أن أحد الأفارقة وكان في جامعة غير عربية جاء المدرس وكان غير مسلم، فرآه يغسل رجله في حوض غسل الأيادي والأوجه، فقال له: كيف تغسل؟ نظر إلى لونه ويعني لم يلتفت إلى ما هو عليه من الطهارة، فقال له: كيف تغسل رجليك في الموضع الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب بأدب: يا أستاذ، إن رجلي أنظف من وجهك، كم تغسل وجهك في اليوم؟ قال: مرة واحدة. قال: رجلي هذه التي أغسلها في الحوض أغسلها في اليوم أقل شيء 5 مرات. يعني في، لأن الصلوات خمس صلوات، ويصعب على الإنسان أن يظل على وضوء من الصباح حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، ومن المغرب حتى العشاء. صحيح من كان صحيح البدن، من كان صغير السن، من كان يستطيع أن يستمر على هذه الطهارة، ولكن في العادة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة. يعني انظر، يعني ربما بعضهم لا يغسل وجهه إلا حين يقوم الصباح للزوم العمل ولإبعاد آثار النوم. أما المسلم فهو ملزم إلزاما شرعيا، ولا تصح صلاته إلا بأن يتطهر. والطهارة ليست في أعضاء الوضوء فقط، وإنما الطهارة أيضا بإزالة ما يعلق بالجسم من نجاسات في البدن وفي الثوب وفي المكان، لأنه حتى الإنسان إذا صلى في مكان نجس لا تقبل صلاته. وعلى ذلك فالمسلم طاهر البدن، يعني من حيث جسمه الذي ليس عليه شيء،
2: طاهر
3: وطاهر
2: الملبس
3: وطاهر المكان الذي يعيش فيه. لزوم يعني أن تصح عباداته، كيف يجلس يعني يكون طاهر البدن والثوب ثم يصلي في مكان نجس؟ وعلى ذلك فهو أطهر الناس، لا يتعاطى الخنزير الذي فيه نجاسات، بل الخنزير تقريبا كتلة من النجاسات، والمسلم حرم الله تبارك وتعالى عليه الخنزير. وعلى ذلك فهو لا يدخله في بيته لا أكلا ولا شربا ولا جلدا ولا شحما ولا لحما، ولا لا يقترب منه. وعلى ذلك الإسلام بهذه الأحكام جعل الإنسان متشبثا، وجعل الإنسان المسلم متشبثا بالطهارة، محافظا عليها لحفاظه على دينه ولأهم ركن في الإسلام. فانظر عظمة الإسلام في هذا الأمر، وانظر كيف يعني اهتم الإسلام بالطهارة. ولذلك بعض المسلمين في فترة من الفترات ربما ما كانوا يهتمون بالبهرج يعني الذي يظهر في ثياب غير المسلمين ربما، لكنهم لم يكن عليهم شيء من النجاسات، لأنهم يتطهرون لكل صلاة، وهذا أمر مهم. طبعا الإسلام لا يمكن أن يهتم بطهارة الظاهر دون أن يهتم بطهارة الباطن،
2: لذلك جاءت الطهارة المعنوية.
3: جاءت الطهارة المعنوية، وهذه الطهارة المعنوية جعلها في الصلاة. فالإنسان عندما يتوضأ، يعني عندما يغسل وجهه، تذهب كل ذنوب الوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يده كذلك، هذا تطهير، تطهير حسي وتطهير معنوي. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنا التطهير الباطني، وتزكيهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهير في الصوم، التطهير في الحج، تطهير بجميع شرائع الإسلام. وبذلك نرى أن الإسلام، حتى عندما قال الله تبارك وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، تطهير من خلال أنها تلتزم شرائع الإسلام في عدم رفع الصوت، في عدم الخضوع بالقول، في عدم التبرج كما يعني تتبرج النساء، في عدم الخروج من البيت. ولذلك الإسلام يطهر الإنسان حسيا بالماء أو ما يقوم مقامه، ويطهره معنويا وينقي نفسه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي. والحقيقة أن الإنسان عندما يلتزم أمر الله تعالى، وعندما يجتنب النهي الواردة في الشريعة الإسلامية، فإنما هو يقوم بذلك بتطهير نفسه التي دائما هي متمردة، دائما هي نافرة، دائما هي تريد أن تتخلص من التكاليف. فهذا يعني، فمن هنا تظهر أهمية الطهارة الحسية والمعنوية في الشريعة الإسلامية ومدى اعتنائها.
2: جميل.
3: بها، حيث ربطتها بشعيرة وركن يتكرر في اليوم خمس مرات، بل يتكرر أكثر من خمس مرات عندنا نوافل.
2: جميل.
3: نعم.
2: دكتور، هذا يعني بشكل عام فيما يتعلق بالطهارة الحسية والمعنوية، لكن عندما نتحدث عن الطهارة الحسية تحديدا، كيف اعتنى الإسلام بطهارة البدن؟
3: أنت الآن لو أنك توضأت شيخ وائل، توضأت وقمت بجميع الوضوء، وعلى جسمك نجاسة وعلى ثوبك نجاسة، هل تصح صلاتك؟
2: لا.
3: إذن يلزمك من أجل أن تصح صلاتك أن تطهر ثوبك وأن تطهر بدنك من النجاسات التي تعلق به. ولذلك شرع الإسلام، يعني انظر هنا شيء عظيم، ربما يعني قد يكون الكلام فيه يعني محرجا ومزعجا، ولكن لابد أن نبرزه. الإنسان عندما يذهب لقضاء حاجته، ربما في بعض البلدان لا يستخدمون الماء في قضاء الحاجة كليا، ويمكث الرجل بالسنوات بل يضحكون على من يستخدم الماء. في الشريعة الإسلامية تأمرك باستخدام الحجار وتأمرك باستخدام الماء، ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء لما قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سئلوا ما الذي تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة الماء، بمعنى أنهم يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالمياه. فانظر إلى أي درجة يعني يحصل الحرص على النظافة وعلى الطهارة. ولذلك نحن نقول، صحيح أنا رأيت بعض المقاطع يقول من الخطأ، وأنا استغربت أن يجعله خطأ، أن الإنسان إذا من الخطأ أنه إذا قام من نومه يستنجي ثم يعني يتوضأ. يا أخي الاستنجاء ليس ركن من أركان الوضوء، لكنه لازم. بعض الناس عنده سلس البول، بعض الناس شاب تثور عليه غريزته فلا ينام إلا وقد أمذى، يعني وهذا أمر وارد. بعض الناس عنده شيء من الارتخاء، وعنده شيء من البواسير، أو عنده شيء من الشرخ الشرجي، أو عنده شيء من فلماذا لا يقوم عندما يقوم؟ لا يعتبره ركنا من أركان الوضوء، ولكن يعتبره مانعا من موانع صحة الصلاة. فإذا ما تطهر واستنجى ثم توضأ بعد ذلك لا شيء في ذلك، لكن لا يعتقد أنه ركن من أركانه، لا يعتقد أنه ركن من أركان الوضوء. ولذلك ذكر بعضهم، انظر يعني عظمة محاسن الإسلام في الطهارة والعناية بها، وأنك تنظف جسدك قبل أن تتوضأ. الوضوء هنا تعبدي في هذه الأعضاء، لكن يجب أن أزيل ما بجسمي من نجاسات وما بثوبي من نجاسات. والله تبارك وتعالى قال للنبي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انظر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. على المسلمين أن يعتنوا بتنزيه أنفسهم عن إيه؟ عن القاذورات. يعني الله جعلك طاهرا على مدار يومك، لأن يومك لا يخلو من عبادة، بين صلاة واجبة وبين تنفل، وبين يعني الإنسان ما بين الفجر والظهر عنده صلاة يعني سنة الضحى.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سنن بعد الظهر وقبل الظهر، ثم سنن يعني وإن كانت غير راتبة قبل العصر، ثم يصلي العصر. يعني الوقت لا يكفي أيضا لكثرة أن يبقى على غير طهارة. يأتي المغرب فيتوضأ مرة أخرى، وهذه محاسن عظيمة تظهر ظاهرا على الجسد، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي تكون على البدن، لأن هذه انظر أعضاء الوضوء عبارة عن أطراف البدن، عبارة عن أطراف البدن، وأصحاب الطب يدركون ما معنى أنك يعني تنبه هذه الأعضاء بذلك الماء. هذا الماء لا يطهرها وينظفها فقط مما يعلق بها من قاذورات أو ما يقع عليها من نجاسات، وإنما له فوائد طبية وصحية لتنبيه الجسد ولوقايته من كثير من المواد التي يفرزها الجسم على مدار اليوم. ذلك أن لدوران اليوم تأثير على جسم الإنسان، فعندما يصحو الإنسان في الصباح يفرز الجسم موادا معينة، وعندما يسير إلى الظهر عندما تنتقل الشمس من كبد السماء وتزول عنها وتميل إلى الغرب، الجسم يبدأ يفرز موادا أخرى. ثم في العصر، ولذلك انظر أنت تنام ما بين الظهر والعصر ترتاح، تنام ما بين العصر والمغرب يأتيك الصداع ويأتيك صحيح. التعب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من نام 40 يوما بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يجن يعني ما بين الظهر والعصر؟ والسبب أن هناك فرقا بين يعني الأوقات تأثيرها على الجسد، تأثيرها إيه؟ على الجسد. في الليل يأتيه الحمى، يقول العلماء بأن الصباح في الصباح تكون نسبة الكورتيزون في الجسم قوية جدا، ولذلك يعمل ويتحرك وكذا، ولا يشعر بالتعب ولا بالإرهاق ولا، ولكن إذا جاء الليل جاءته الأوجاع والأسقام وأحس بالحمى وأحس، بسبب أن نسبة الكورتيزون تخف في الليل، ولذلك يجب عليه أن يرتاح، لأن الوقت الآن خلاص الجسم في حاجة إلى مثل هذه الراحة. فالطهارة الحقيقة من محاسن الإسلام، وهي أهم سمة للمسلم.
2: جميل. سنكمل حديثنا دكتور عن الطهارة، لكن بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونستعرض هذه الأوامر والمعنية بطهارة الإنسان حسيا ومعنويا. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
3: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
3: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
5: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور.
1: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نستكمل حديثنا في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة الإسلامية في الطهارة. دكتور، الشريعة الإسلامية اعتنت اعتناء بالغا بقضية الطهارة وموضوع الطهارة، وأيضا جعلت الماء ركنا أساسيا في هذه الطهارة. ماذا عن الماء في استخدام الطهارة في الشريعة الإسلامية أيضا، وما هي الشروط التي جاءت بها الشريعة لاستعمال هذا الماء أيضا؟
1: نعم، الطهارة طبعا وسيلتها، وسيلة الطهارة في الشريعة الإسلامية وسيلتها الماء. والشريعة لما أرادت الماء أرادت الطهارة الظاهرة، ثم ما تكلمت عنه من الطهارة الباطنة، عندما ينعدم الماء ما الذي يفعله الإنسان؟ يستخدم التراب، لأن المقصود هو الطهارة، وهنا طهارة يعني طهارة معنوية، طهارة إيه؟ المعنوية، لأنك يعني بعض

0: استجابة لأمر الله. فبالأمرين بالطهورين تتحقق الطهارة الحسية وتتحقق الطهارة إيه؟ المعنوية، لأنه كما قلنا الطهارة المعنوية تتحقق بالتزام أوامر الله واجتناب نواهي. فعندما يقول لك الشرع تطهر بالماء تقول حاضر والماء مطهر، تقول لك إذا لم يوجد الماء فتطهر بالتراب والتراب مؤثر. وطبعا هناك حكم تخفى على هؤلاء العلماء، يقولون المقصود أولا التعبد بالطهارة وليس المقصود النظافة. هذا واحد،
1: هذه نقطة مهمة، أي
0: مهم جدا، هم لا يدركون مثل هذا الأمر، التعبد بالطهارة. والله تبارك وتعالى قال لك تطهر بالماء وقال تطهر بالتراب، هو الذي يعلم. هذا واحد. فأنت عندما تلتزم أمر الله ولا تعترض على أمر الله ولا تقول هذا مطهر وهذا معثر، أنت بهذا تطهرت من نفس التي تتمرد على ربها وعلى نفسها وعلى خالقها. نعم. بعد ذلك العلماء يقولون لماذا أمرت الشريعة بأن يكون التراب بديلا عن الماء؟ قالوا لأن الإنسان خلق منهما، الإنسان خلق إيه؟ منهما، خلق من الماء وخلق من الطين، فإذا عدم الماء كان الطين مطهرا له، إذا هو يتطهر بما هو من جنس خلقته ولا بما هو غريب عنه أجنبي عنه؟
1: بما هو من جنس خلقته.
0: وعليه، طيب نحن عرفنا الآن من خلال كلام العلماء، لكن المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. افترض أنه يسلم، وافترض أنه يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هنا ليس في الأحكام التي يكون فيها أحكام قضائية، وإنما أيضا في الأحكام التي يفرضها الله تبارك وتعالى
1: في أمور العبادات،
0: في أمور العبادات. طيب هذا الماء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتطهر به، أيضا حرص الإسلام على أن يكون هذا الماء نقيا، لا يضر، ليس فيه ضرر، ليس مختلطا بالميكروبات، لأنه الآن الماء إذا اختلط به، ينظر من محاسن الإسلام أنه نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى أيضا أن يبول الإنسان في الماء ثم يتطهر منه. والعلماء يعرفون ما في البول أعزك الله من مواد ضارة وسامة، مواد ضارة وسامة. فالإسلام يريدنا أن نتطهر لنستفيد، ولا نريدنا أن نتطهر لنتضرر؟
1: للفائدة.
0: إذن منع أن يكون هذا الماء مدنسا بالنجاسات التي هي ليست مجرد نجاسات، وإنما هي ضرر بالغ وميكروبات خطيرة جدا على هذا الجسم. فلا يمكن أنه يأمرك، وذلك إذا وجد ماء فيه نجاسة قال استعمل التراب. أيهما أطيب للبدن، التراب الذي هو من جنسه أم البول الذي هو الأجنبي عنه ولذلك يتخلص منه الجسم؟ لو كان من جنس الجسد لما تخلص منه الجسد، الجسد لا يتخلص إلا من شيء أجنبي عنه، إلا من شيء أجنبي عنه. ولذلك حتى ما في أجسادنا عندما تصبح أجنبية تتخلص منها الجسم. المرأة تحمل الجنين 9 أشهر، فإذا ما بلغ حد الخروج أصبح أجنبيا عنها، المرأة تتخلص منه، تلده فيخرج. إذا كان هناك أشياء في الجسد تخرج منه ما لا تخرج إلا حين تكون أجنبية عنه. هذا واحد. إذن ألا يكون الماء الذي نتطهر به قد تدنس بالنجاسات، سواء كانت النجاسات بولا أو كانت النجاسات دماء أو كانت النجاسات أي شيء آخر. طيب الأمر الآخر، الشريعة أيضا تحرص على أن الإنسان عندما يستعمل هذا الماء ألا يكون ضارا بصحته، ولذلك العلماء يعني نهوا عن استعمال الماء المشمس. والمقصود هنا بالماء المشمس الماء الذي يوضع في الأواني التي تؤدي إلى من تشميس الماء إلى ظهور زهومة على سطحه، يعني ترى طبقة هكذا دهنية على السطح. لماذا يعني قال العلماء لا يتطهر به وكرهوا استعمال الماء المشمس، بل يعني قد يصل إلى درجة التحريم؟ السبب قالوا أنه يؤدي إلى البرص، يؤدي إيه؟ إلى البرص. فيعني انظر حرص الشريعة، تتطهر ولكن تتطهر بما لا يضرك وما لا يؤدي إلى القضاء على صحتك. إذن الشريعة أيضا أمرت أن لا يكون مختلطا بمادة ولو طاهرة، بمادة إيه؟ ولو طاهرة. وإن كان بعض العلماء يجيزون الوضوء بكل مائع أو التطهر بكل مائع، لكن جمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك. أنا لا يمكنني يعني أتوضأ بماء قد خالطه ما غلب عليه.

0: جميل.
1: وأخرجه عن صفة الماء
0: جميل.
1: المطلق، لأنني بذلك لا أتنظف ولا، وإنما يعني يعني أؤدي يعني يؤدي ذلك إلى إخراج الجسم عما هو عليه من النظافة والطهارة، كأن كمان يتوضأ مثلا لو جينا قلنا ماء الفنتو،
0: أي.
1: عصير الفنتو، أو مثلا أي عصير، أي حليب، أي وضعنا فيه ماء وكبرنا وبدأنا نتنظف به، هذا لا لا لا ينفع، لأن المقصود أيضا الطهارة والتنظيف، والطهارة معناها النظافة.
0: جميل دكتور. أيضا من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمجموعة من النواهي التي فيها يعني فيها خير وفائدة للإنسان، وفيها أيضا قبل ذلك يعني استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، النهي عن اقتناء الكلاب مثلا، والنهي عن الأكل في
1: الأواني النجسة،
0: الأواني النجسة، نعم.
1: نعم.
0: وغيرها من هذه النواهي التي جاءت بها الشريعة.
1: هذا أيضا من حرص الإسلام على الطهارة، يعني الآن أنت طاهر ومع ذلك تقتني كلبا ينجس عليك يعني حياتك. لعاب الكلب فيه ميكروبات خطيرة جدا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن، وفي رواية أخراهن، وفي رواية نعفره 8. الشاهد أنه لا بد من غسله كل هذه الغسلات مع التراب. وقد اكتشف العلماء الآن طيب أن في لعاب الكلب من الميكروبات ما لا يزيله أشد المنظفات تنظيفا، يعني جعلوا الكلب يعني ولغ في إناء ثم أتوا بالمنظفات، والمنظفات طبعا أنواع وعلى درجات من التنظيف، وثم يختبرون الميكروبات بالميكروسكوب اللي هو المكبر، ومع ذلك وجدوا ميكروبات عظيمة جدا، وعندما غسلوا الإناء بالتراب وجدوا، وهذا يدل على أن التراب مطهر، يعني حتى لا يعني يظن الإنسان كيف يجمع الشرع بين المطهر والمعفر، لا نقول هو مطهر أيضا. فعندما غسلوا الإناء بالتراب ذهبت كل تلك الميكروبات. فأنت عندما يجعلك الله طاهرا ويجعلك طاهر البدن وطاهر المكان وطاهر
0: يمنعك عن اقتناء النجاسات،
1: أي يمنعك عن اقتناء النجاسات، حتى لا يعني تصبح الآن بالله عليك، أنا عندما يكون مفروض أن أكون طاهر الجسم والثوب البدن والثوب والمكان، وأتيت بكلب ينجس ثوبي وبدني والمكان الذي أجلسه،
0: كيف يستقيم هذا؟
1: كيف يستقيم هذا؟ ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن اقتناء الكلب، وشدد في ذلك، قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وكلب الصيد والماشية أصلا يكون بعيدا عن البيت فيما كانت عليه البيوت زمان، أما الآن فلا يصلح اقتناء الكلب لا لصيد ولا من أي يعني
0: إلا إذا كانت بعيدة،
1: إلا إذا كانت بعيدة، إذا كانت بعيدة ولصيد أو ماشية فعلا. فهذه من الأوامر التي نزهتنا عن الكلاب.
0: جميل.
1: نعم.
0: بشكل سريع دكتور حتى يعني نتحدث عن النقاط الأخرى، لكن في الآنية
1: الآنية أيضا، ما هو الإنسان أيضا يعني الإسلام لما أمر أن يكون الإنسان طاهرا، أنا الآن كيف أكون طاهرا وأنا قد أكلت النجاسات؟ ولذلك نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، نهى الإسلام عن الأكل في الأواني النجسة، وهذا نهي عن النجاسة الحسية، لكن هناك طهارة معنوية أرادها الشرع، وهي النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة.
0: كيف هذا؟
1: لأنها تؤدي إلى الكبر والخيلاء، وهنا يتنجس الباطن، يتنجس الباطن،
0: وهذا من الطهارة المعنوية التي دعت إليها،
1: من الطهارة المعنوية التي دعت إليها الشريعة. كل في إناء لا ينجس باطنك ولا يخرجك من التواضع إلى الكبر ولا يخرجك من أن تكون مرضيا عند الله وعند الخلق إلى أن يحقد عليك الفقراء وأن تكسر قلوب الفقراء.
0: جميل.
1: فانظر يعني الشريعة تحرص على أن تطهرك ظاهرا وحسيا، وعلى أن تطهرك أيضا باطنا، ولذلك الشريعة حقيقة عندما يسير الإنسان ويتأمل في أحكام الطهارة يجد من محاسنها ما يبهر الناظر وما يسر الخاطر.
0: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا.
1: آمين.
0: بارك الله فيك.
1: آمين.
0: مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين
2: عند الله هو الإسلام. هو
3: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
3: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليما كثيرا. معلومات وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله. وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتم الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة. وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي. استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معناه فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا مر معنا في الصوم، ومثله أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه، ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني أو به أذى من رأسه، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق. نقول لا، فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم الحج في أشهر الحج فما استيسر من الهدي، بمعنى الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن يعني ذهب العدو أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي لأنه عاجز عن أو فقد الهدي، فصيام يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج، فلا رفث يعني لا جماع ولا فسوق أي معاصي ولا جدال أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلا على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم أن تبتغوا يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 9-12، تفيض يعني تتجه من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم. هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، هداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا. أعاد الكلام. الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان. كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم. مزدلفة داخل حدود الحرم. كان قريش يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر أو أشد ذكرا. اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق. ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم يعني ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خير الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب، مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا، ما عملوا من أعمال الخير، من الحج والدعاء ونحو ذلك. والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والله سريع الحساب. لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11 و12 و13. وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك، فهم مخيرون. لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام، وهو في الحقيقة ألد يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح، ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق، ويهلك النسل بالقتل، والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول: الفساد بمعنى المعصية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، وكذلك الشرك. المعنى الثاني: الهلاك. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد: قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع: الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس: الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله في فعلك، أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة يعني الأنفة الحمية، فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر باتقاء هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول أخذته العزة فاستمر بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره، ابتغاء مرضات الله. ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم. والله رؤوف بالعباد، حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى، كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه أنت يا محمد، أنعمت عليه بالعتق. إذن أحيانا يأتي بمعنى الإسلام وأحيانا يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا، من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها ويسخرون، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر. والذين اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام، وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق، فاختلفوا، فوجد الاختلاف ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. وأنزل معهم، يعني أنزل مع الأنبياء، الكتاب، يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين، وما اختلفوا فيه، يعني وما اختلف فيه، يعني لم يختلفوا فيه، يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال: إلا الذين أوتوه لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج، ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء هدايته، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال: يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال: مستهم البأساء، شدة الفقر والضراء، المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى قال، حتى يقول يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه استبطأوا، الذين آمنوا معه المؤمنون استبطأوا النصر ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال، فيسأل ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير. إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني، هذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني المسافر. وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القتال، القتال للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم، طبعكم لا يحب القتال بسبب مشقته. ننتبه، كرهوا القتال لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم. فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه السرية التي بعثها من المدينة إلى بطن نخلة قريب من مكة. فيسألونك عن الشهر الحرام، يعني المسلمون يسألون هل أخطأوا أو أصابوا، قتال فيه، يسألون عن القتال في الأشهر الحرام الذي وقع منهم. قل قتال فيه، يعني في الأشهر الحرم، كبير، يعني عظيم الوزر، عظيم الإثم، كبير محرم، وهذا قبل أن ينسخ. وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله. الآن انتهى الكلام ثم بدأ بالرد عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل قتال فيه كبير، إثمه كبير. ثم قال: الصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، يعني يمنعون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بدين الله سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام، صد من؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه جرائم، الصحابة فعلوا هذا من باب الغلط، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، هو محرم وإثمه كبير، لكن ما فعلتم أنتم أشد مما تتصوروا أن الصحابة وقعوا فيه. إذن نقول القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل، الشرك الذي أنتم عليه يا كفار مكة أكبر عند الله من القتل، القتل في الأشهر الحرم. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، يعني كي حتى يعني كي يردوكم عن دينكم فترجعوا إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه، الذي يترك دينه فيرجع إلى دين الكفار، فيمت، هنا شرط، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا فلا اعتبار لها، وفي الآخرة لا ثواب عليها. وننتبه متى يبطل عمل المرتد، لو أن شخصا ارتد عن الإسلام وكان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، هل نقول أن الردة محت أعماله السابقة؟ نقول هو لم يمت، والله سبحانه وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، آمنوا جمعوا بين الاعتقاد والعمل، وجاهدوا في سبيل الله، فالذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. والرجاء في القرآن، أولئك يرجون، الرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الرجاء يعني الأمل، أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للرجاء، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم يعني خافوا اليوم الآخر. المعنى الثالث قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس لا ترون لله عظمة، هذا المعنى الثالث للرجاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر، ما حكم الخمر؟ والميسر، والميسر هو القمار، يعني يسألون عن حكم الخمر وحكم الميسر، وهذا في أول تشريعات الخمر. قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير يعني عظيم بسبب ما يحصل من الخمر والميسر و القمار من المخاصمة والفحش، ومنافع للناس، فيه منافع، من المنافع للناس الظاهرة اللذة في الخمر والفرح، إصابة المال بلا تعب في الميسر، الميسر هو القمار، يأخذ المال من غير تعب عن طريق الحظ. وإثمهما يعني الإثم يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما، يعني الإثم هنا بمعنى المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو مقدار النفقة، ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقون؟ قل أنفقوا العفو. ما هو العفو؟ الفاضل عن الحاجة، لا تنفقوا ما تحتاجون إليه. كذلك يعني كما بين لكم الأحكام، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذه الآيات فتعقلون أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. والعفو في القرآن له معاني. المعنى الأول بمعنى الصفح، قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، صفح، عفى الله عنك، الصفح يعني المغفرة. المعنى الثاني بمعنى الترك، قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ترك المهر. المعنى الثالث العفو يعني الفاضل عن المال الزائد، قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المعنى الرابع الكثرة، العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا يعني حتى كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتفكرون، في الآية السابقة، نهاية الآية السابقة، لعلكم تتفكرون في ما سألتم عنه من الإنفاق وما سألتم عنه من الخمر، قال: لعلكم كذلك تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وجدوا لما الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار، تحرجوا في أمر اليتامى، هل يؤاكلونهم، هل يأثمون؟ قال الله سبحانه وتعالى: تحرجوا حتى أن بعضهم يصنع لليتامى طعاما وهم يصنعون لهم طعاما لوحدهم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إصلاح لهم خير. قل إصلاح لهم يعني إصلاح لهم ولأموالهم، تنمية أموالهم ومدخراتهم خير من ترك تنمية هذه الأموال، خير من عدم الاهتمام بأموال اليتامى. وإن تخالطوهم، تخالطوا نفقتكم بنفقتهم، فإخوانكم يعني هم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، فكذلك لكم ذلك مع اليتامى. والله يعلم المفسد لأموال اليتامى بسبب المخالطة من المصلح، المصلح بالمخالطة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم، والتضييق يحصل بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في أحكامه وفي أفعاله، ومن ذلك ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون، لا تتزوجوا المشركات يعني الكافرات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز لك أن تتزوجها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة حرة، الأمة المؤمنة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة. كانوا يعيبون على من تزوج أمة مسلمة ويرغبونه في نكاح الحرة المشركة، فالله سبحانه وتعالى نهاهم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة قد تعجبك بجمالها ومالها ونسبها. هذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات، أجاز الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات، الكتابيات يعني اليهوديات والنصرانيات. الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنها يجوز للمسلم نكاحها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين يعني الكفار، لا تزوجونهم المؤمنات حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا جاز تزويجهم. ولا عبد مؤمن، لو المرأة الحرة تزوجت عبدا مؤمنا خير من مشرك ولو أعجبكم لماله ولجماله ولنسبه. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال: أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار، يدعون بأعمالهم إلى النار، فلا يليق مناكحتهم وتزويجهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ويدعو إلى العمل الموجب للمغفرة بإذنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس، ومن ذلك أحكام النكاح لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. المحيض المراد به مكان الحيض وليس زمان الحيض. مكان الحيض يعني الدم يخرج من المرأة من مكان معين، هذا المكان هو المحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، يعني هذا المكان فيه أذى. فاعتزلوا النساء، يعني اتركوا وطأ النساء. قال: في المحيض، يعني في مكان الحيض، وليس معناه نعتزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض مثل ما كان اليهود يفعلون. كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، لك أن تباشر المرأة إلا في المحيض، يعني مكان الحيض، مكان الحيض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح مكان الحيض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في الحيض، لا تجامعوهن في الحيض، في المحيض، مكان الحيض. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يعني حتى يطهرن يعني من الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال بالماء. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ينقطع الدم، فإذا تطهرن

0: القبل والفرج دون غيره. إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يثيبه ويكرمه. إن الله يحب التوابين الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين المتطهرين من الأقدار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني محل الزرع، يعني محل الزرع، الزرع أي الولد، هذا من باب التشبيه. فأتوا حرثكم أنى شئتم. حرثكم يعني مكان حرثكم، ومكان الحرث هو القبل. أنى شئتم، أنى يعني كيف شئتم، سواء من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إقبال أو إدبار، إذا كان في الفرج. وهذا رد على اليهود لما قالوا، كانوا ينهون عن الذي يأتي امرأته في قبلها من الخلف، فكانوا ينهون عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم قال: وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة في هذا المقام التسمية عند الجماع. واتقوا، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله في أوامره ونواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه إذا بعثكم فيجازيكم بأعمالكم، هذا من باب التهديد. وبشر المؤمنين، الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بشره بالجنة. ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا بالله، لا تكثروا الحلف بالله، ألا تبروا، لا تحلف ألا تبر، لا تحلف ألا تتقي الله، لا تحلف أن لا تصلح بين الناس. إذا ننتبه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تكثر الحلف بالله. أن تبروا يعني ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني لا تحلف بالله ولا تبر، لا تبر بيمينك ولا تتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك، فلا تكفر اليمين، ولا تحلف بأن لا تصلح بين الناس، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الخير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، ومن ذلك الحلف فهو قول. عليم، عليم بأحوالكم. واليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول: اليمين يعني العضو المعروف، اليد اليمنى واليد الشمال واليد اليسرى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني لليمين: جهة اليمين. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث: اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع: اليمين بمعنى الحلف، كما في الآية التي أمامنا: عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هو الأكثر. المعنى الخامس: اليمين بمعنى العهد. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إن نكثوا أيمانهم أي عهودهم. أم لهم أيمان علينا بالغة، أيمان يعني عهود. المعنى الأخير، المعنى السادس لليمين، بمعنى الملك. وما ملكت يمينك، يعني ما احتوته يمينك، بمعنى الاحتواء والملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى الاحتواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: في كل آية.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به ويغنيهم. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، وعفيف متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في ماله، وفقير فخور. رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الترمذي وابن حبان بنحوه. وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. رواه الطبراني بإسناد حسن، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث حكيم بن حزام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفسه نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: إن عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: أأنت؟
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعدب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. نقلب إياكم صفحات الأوراق في هذا البرنامج وننتقي منها ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعيش مع محور جميل وربما خاطرة عانت لي وأيضا ربما لكثير من المستمعين والمستمعات الكرام، عندما تمر عليهم بعض الآيات القرآنية تعلق بالذهن فيحتاجون إلى مزيد من التأمل فيها. فيعني شفت اليوم جميل أنه نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد المهنا، داعي وباحث شرعي وقانوني. دعوني باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله أستاذ محمد.
3: الله يحييك وسلمك وبارك فيك
2: أستاذ محمد. يعني القرآن كله عجيب، و لما تقرأ في بعض الآيات إلا ما تعلق آية في ذهنك وتبقى تتأمل فيها. جميل جدا أن تشرك تأملك مع تأملات من فتح الله عليهم في العلم والمعرفة، وهي قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية التي أشرت إليها جزاك الله خيرا هي في سورة مريم، وهي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما حصلت قصة مولده وعجب الناس منه أنبأهم عن حاله فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فالنبوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذا العبد وعلى أنبياء الله عز وجل، وهي أعلى الدرجات، الرسالة ثم النبوة. أيضا من الصفات التي ذكرها عن نفسه أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا، وهو والإنسان المبارك هو عظيم البركة. فهذا الرجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام عليه السلام كان مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى البشرية كلها مباركا، فقد دعا إلى الله تبارك وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي من بعده. ولذلك كان من الخمسة الذين هم
2: أولو العزم
3: من الرسل. فهنا نلحظ كلمة مباركا أينما كنت، يعني بعض الأشخاص، بعض الرجال، بعض النساء يكون مباركا على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، على وطنه، على أمته، فيستفيد منه الجميع. وبعضهم قليل البركة، وبعضهم
2: منزوع البركة،
3: قد يكون منزوع البركة أو نسأل الله العافية، يعني فيه شر كثير. فهذا الوصف الجميل وجعلني مباركا يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويقول: كيف أكون مباركا كما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام.
2: الآية هنا في معرض الثناء،
3: في معرض الثناء، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بالأنبياء فقال: فبهداهم
2: اقتده.
3: فينبغي أن يتدبر الإنسان: كيف أكون مبارك؟ والمسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يسعى والله عز وجل يكمل للإنسان، عليك السعي وعلى الله تمام سبحانه وبحمده.
2: جميل.
3: من قصصي.
4: قبل البركة، لو واحد سأل إيش ما معنى البركة؟
3: نعم.
4: إن الواحد كيف يعني لما نقول كن مبارك، بس يعني إيش هي البركة هذه؟
3: طبعا التعريفات تحتاج إلى حد يعني مقيد ومحدد، لكن نقول من مظاهر البركة أن تكون نافعا للناس.
4: يا سلام.
3: هذه من مظاهر البركة، أن تكون إيجابيا بعيدا عن إساءة الظن وإساءة القول وإساءة العمل وإساءة التعامل مع الناس. هذه البركة تجعل الإنسان نافعا ناصحا مثمرا محبوبا،
4: كأنه متعدي أثره للغير.
3: أثره متعدي إلى الغير. أنا قلت لك قبل قليل هناك قصص وأخبار تدل على شيء فيه يعني على بركة بعض الناس،
4: ربما توحي أو ترمز للمعنى. كل قصة ستحمل معنى.
3: بالضبط. يعني من الأشياء التي أنا قرأتها على عن بعض المباركين، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء تكلم عن إمام من العلماء اسمه أبو العلاء، عن إمام اسمه أبو العلاء الهمذاني. هذا الإمام من الحنابلة الفضلاء ومن العلماء الأجلاء. قال الذهبي: فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، وما كان يبرح عليه الكثير من الديون، دائما مديون
4: مع أن الدنيا فتحت عليه.
3: مع كثرة ما كان يفتح عليه، وكان يطلب لأصحابه للناس ويعز أصحابه ومن يلوذ به، ولا يحضر دعوة حتى يحضر جماعة من أصحابه، وكان ينزل كل إنسان منزلته حتى تألفت القلوب على محبته وعلى حسن الذكر له في الآفاق البعيدة.
4: سبحان الله.
3: هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى.
4: تعدى الأثر للآفاق
3: البعيدة. نعم. يا شيخ طلال ويا مستمعين ويا مستمعات، لو أردنا أن ننزل هذا الكلام على رجل معاصر مشهور ممن سبقونا ورحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، فتحت عليه الدنيا فلم يدخرها، بل كان ينفقها على تلامذته، ويكون عليه ديون مع كثرة، وكان نافعا لأصحابه وينزلهم منازلهم، وتألفت القلوب على محبته. من يعني ربما
4: والله لا يخطر على بالي الشيخ ابن باز.
3: ها بالضبط. أنا أقول سبحان الله، كأنه يتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد كان ذا منصب كبير وراتب عال. الشيخ ترى على منصب، على مرتبة وزير وراتب عال، ومع ذلك فقد كان راتبه الشهري كما ذكر كثيرا في ترجمته ينفد وينتهي في منتصف الشهر أحيانا، فيضطر للاقتراض من أصحابه. أصحابه منهم الكبار العلماء، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وأيضا من تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الله بن غديان كان من زملائه في العمل وأمثالهم. كان أحيانا يقترض منهم إذا جاءت حاجة لأحد المساكين أو مثلا طلبة العلم أو الوافدين أو كذا، يقترض منهم ليعيد إليهم إذا حل راتب الشهر القادم. فهذه البركة يعني هذه أحدثت أثرا عظيما جدا في نفوس الناس، فقبل هذا العالم وانتفع الناس بعلمه واقتدوا بأخلاقه، ونرجو أن يكون له في الآخرة أضعاف أضعاف أضعاف ما كان له في الدنيا.
4: وأطبقت الآفاق على ذكري.
3: نعم.
4: تروح لأفريقيا.
3: نعم.
4: معروف، تروح لشرق.
3: نعم.
4: آسيا.
3: نعم.
4: تجد معروف. قبل يومين أقرأ أو شفت مقطع الواحد أظنه الآن في غانا ذو شأن، وأنه كان طالب في المدينة عنده، لما رحل الرياض الشيخ قال له إن شاء الله تأتينا وإذا انتهيت من الدراسة، يقول فلما انتهيت اتصلت بي قلت أنا انتهيت، جهز له التذاكر. المفترض الطالب هو المحتاج يجي يشيل عياله ويجي للشيخ، لا، جهز له التذاكر وكل شيء وجاء عنده وجلس فترة في الرياض. اليوم هذا من الناس اللي شار لهم بالبنان، ورجل كبير في السن.
3: سبحان الله. ولذلك لما توفي الشيخ كان على نفقته، طبعا نفقته نفقة المحسنين الذين يمدونه، كان على كفالته في العالم قرابة 2,000 أو 3,000 داعية.
4: سبحان الله.
3: ينشرون توحيد الله ويعلمون الناس في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، كلهم قد كفلهم الشيخ رحمة الله عليه، لأنه يستشعر أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. العلم ترى ما هو يعني فقط معلومات تحصلها، لا، العلم لا بد أن يثمر عملا، ولا بد أن يثمر قوة في الحق. وجاهدوا في الله حق جهاده واتقوا الله حق تقاته. لا بد أن يكون عندك حماس للخير، للدين، اهتمام، ما يكون الإنسان سلبي، يكون إيجابي، يكون مقدام في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى، وفي حدود ما لا يضر على الإنسان، لأن الإنسان منهي عن أن يضر نفسه.
4: صحيح.
3: فالشاهد من هذا أن العلم إذا أثمر هذه الثمرات اليانعة فهو العلم النافع الذي ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته.
4: جميل.
3: المباركون في تاريخ الإسلام كثير جدا، أعظمهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، أبرك الناس وأعظم الناس على اختلاف القرون والعصور من لدن آدم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما هو لا يفتخر بذلك، لأنه أصلا ما هو محتاج أصلا ليفخر على الناس، وكان أتقى الناس وأنقى الناس عليه الصلاة والسلام، ولكنه يريد أن يقول لنا ذلك لنعتقده، لأنها عقيدة واجب علينا أن نعتقد، فهو يعلمنا عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث: إنما أنا كالوالد لكم أعلمكم، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت البركة بعده في أناس كثير، أبركهم على هذه الأمة بلا منازع ولا حتى مقارب أبو بكر رضي الله عنه،
4: رضي الله تعالى عنه،
3: بلا منازع ولا حتى مقارب.
4: يعني خلينا نقول للمستمع لماذا.
3: سبحان الله، كل خير فهو في أبي بكر، كل خير فهو في أبي بكر. ولذلك لما في قصة، سبحان الله، يعني وردتني الآن في ذهني قصة في الصحيحين، وهي الحقيقة مشجية. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه قبل أن يتوفى بأمد ليس بالبعيد، فقال: إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله.
4: طبيعي.
3: فقال، يقول الراوي وهو أبو سعيد الخدري، قال: فبكى أبو بكر. فقلنا: ما يبكي هذا الشيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرجل مثل ما تفضلت، طبيعي. أي
4: والله، خيره بين الدنيا ولا ما عند الله، فاختار اختيار الصح.
3: قال: فبكى أبو بكر. قال: فكان أبو بكر أعلمنا، لأن الرجل الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هو الذي خير، فكان في هذا الخبر كأنه ينعي نفسه، كأنه يقول: أنا خلاص مودع عليه الصلاة والسلام. فبكى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء أبي بكر، وعلم أنه حزن لهذا الخبر الثقيل على النفس الحقيقة، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن أمن الناس علي في صحبته إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر. ثم قال: سدوا كل
4: خوف خاطره.
3: يطيب خاطره. وأيضا قال عنه: كل أحد جزيناه على ما كان له من يد علينا، كل واحد قدم للإسلام خدمة أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه في حياته إلا سوى أبي بكر، فإن له يدا لا يجازيها عليه إلا الله تبارك وتعالى. الله. هو أبرك الناس وأعظم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد سوى خوخة أبي بكر. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه وارضاه. والمقام واسع، لو تحدث الإنسان عن أبي بكر في حلقات كثيرة بالعشرات أو المئات ما وفاه حقه من الحديث عليه الصلاة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم يليه أيضا الرجل المبارك العظيم
4: الفاروق،
3: ثم عثمان، ثم علي. وهؤلاء الأربعة هم سادات الدنيا من هذه الأمة، وفضلهم كما قال العلماء منزلتهم في الفضل كمنزلتهم في الخلافة. أولهم أفضلهم، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وكلهم مبشرون بجنات النعيم. نسأل الله يحشرنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم. اللهم آمين. نأتي إلى رجل، سبحان الله، ما دامت الفكرة أو الحلقة حول المباركين، فيه رجل مبارك اسما وحقيقة، وهو عبد الله بن المبارك. وهذا الرجل لو تكلمنا عنه أيضا لأطلنا. ولذلك يعني ابن مثلا الذهبي إذا ذكره عظمه جدا، كل العلماء يعظمونه، وألف كتابا الذهبي، ويعني عنوانه عجيب شوي كأنه معاصر لكنه من مؤلفات الذهبي حقيقة، اسمه قض نهارك مع ابن المبارك.
4: يا سلام، صحيح. نعم. بالفعل عنوان معاصر.
3: اي نعم، كأنه معاصر، كأنه كذا لطيف. فذكر فيه مناقب عبد الله بن المبارك وذكر أشياء عجيبة وجميلة جدا. وإن شئت حدثتكم عن عبد الله بن المبارك في 5 دقائق ولا 10 دقائق.
4: خذ راحتك.
3: الله يبارك فيك. لأن هذا الرجل حقيقة يستحق والله. وكان الأئمة يبجلونه، الإمام أحمد وطبقته ومن فوقه، حتى فوق الإمام أحمد، لأنه كان جليل القدر. هذا ابن المبارك رحمه الله تعالى اسمه عبد الله ابن المبارك، وهو في طبقة الإمام مالك، أظنه ولد عام 118 أو نحو ذلك، وتوفي بعد 63 سنة، يعني في حدود 180، يعني معاصر للإمام مالك رحمه الله. وهؤلاء
4: يعد في طبقة التابعين أو اتباع التابعين،
3: في طبقة أتباع التابعين، لأنه ليس تابعيا جزما، وقد يكون لحق ولعله لحق التابعين فيكون من أتباعهم. فهذا الرجل له رحلة حج، رحلة حج لطيفة وعجيبة، وذكرها يعني عدد من الأئمة مشهورة، منها مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، الكتاب الكبير جدا، كتاب كبير وعظيم. خبر هذه الرحلة،
4: ديار ابن المبارك أين؟
3: هو مروزي، من مرو.
4: نروح نرجع أيضا لبلاد ما وراء.
3: أي نعم، يعني فارس هذه وخراسان، ويعني فيها شيء عظيم جدا من العلماء. إذا قيل مروزي فهو من مروين،
4: مرو.
3: وإذا قيل الرازي فهو من الري.
4: ومرو
3: والري متقاربتان، الري هي طهران الآن.
4: سبحان الله.
3: نعم. وكانت في العهد الأول من بلاد أهل السنة. فابن المبارك رحمه الله تعالى كان إذا جاء وقت الحج اجتمع إليه جمع من إخوانه من أهل مرو، وهي من بلاد فارس كما ذكرت لك، كما ذكرت لك وللإخوة المستمعين والمستمعات، فيقولون له نصحبك إلى الحج. لماذا يأتون إليه بالذات؟ لأنه كان من الأثرياء الكبار، ولكن كان ثريا جدا وزاهدا جدا.
4: يا سبحان الله، أنت يعني بين هاتين
3: الثراء يتدفق بين يديه، ومع ذلك متقشف، لأنه لا يريدها من أجل الرفاهية، وإنما يريد الثراء ليستفيد منها في الإنفاق في سبيل الله، وفي دعم إخوانه في الله، وفي إكرام طلبة العلم. هو من أكثر الناس إنفاقا على طلبة العلم، يشوف طالب علم وضعه سيء وأحواله المادية ضعيفة على طول يدعمه،
4: يصل بعطيات.
3: إيه نعم، لأنه يرى أن طلبة العلم هذول ينبغي ألا يعملوا، علماء هذول أجلة ما يعملوا في المهن اللي تأخذ أوقاتهم وكذا، فكان يصلهم. الشاهد من الكلام، وأنا سأسرد القصة الحج بسرعة عشان
4: ونقف على بعضها لفتات
3: ونقف دعني. نعم، يقول الخطيب البغدادي وغيره، يقولون له نصحبك إلى الحج يا عبد الله، فيقول هاتوا النفقات حقتكم،
4: هاتوا درهمكم، هو بيدير الرحلة.
3: أي نعم، خلوها معي. فيأتي كل واحد منهم، هذا مثلا ب100 وهذا ب200 وهذا كذا، فيأخذ هذه النفقات فيجعلها في صندوق عنده ويقفل عليها، فيخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى. حملة حج فاخرة، 5 نجوم ولا 7 نجوم بعد. فيخرجهم من بغداد بأكمل مروءة وأحسن حال حتى يصلوا إلى المدينة، ثم يسير بهم من المدينة إلى مكة فينفق عليهم في سائر حجهم ويطعمهم أحسن الطعام وأطيبه. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم ماذا أوصاك عيالك أن تشتري لهم من مكة؟ فيقول أوصوني بكذا وكذا، فيشتري لهم، ثم يخرج بهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم حتى يصلوا إلى بلدهم مرو. فإذا كان بعد 3 أيام من وصولهم عمل لهم وليمة وكساهم، كل واحد أعطاه يعني كسوة
4: لباس
3: وكذا. نعم، ثم يدعو بالصندوق الذي وضع فيه نفقاتهم قبل الحج
5: فيفتح هذا الصندوق ويدفع لكل واحد منهم صرته التي كان أعدها لنفقة الحج رضي الله عنه ورحمه. انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى هذا السخاء، انظر إلى الإكرام. يعني لا ما يكفي أن مثلا ينفق عليهم بأدنى المستويات، لا، يحب
4: بأعلى مستوى،
5: أعلى مستوى، لأنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام هؤلاء الحجاج، بإكرام هذه الصالحين.
4: فكأنه يكرم ما عندهم من العلم.
5: نعم نعم، وما عندهم من الفضل والتقوى والعبادة والصلاح. ولذلك لاحظ ابن المبارك رحمه الله تعالى توفي من 1000 سنة وقرابة 300 سنة،
4: 1300 سنة تقريبا.
5: ولا يزال حقيقة، ترى لا أبالغ في هذه الكلمة، لا يزال والله أعلم الرقم الأول في تاريخ المسلمين بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين كثير من الخصال
4: سبحان الله
5: الطيبة. لأن العلماء قالوا
4: هو عالم،
5: هو عالم من كبار المحدثين
4: ومنفق،
5: منفق
4: من الطراز الأول،
5: وصالح وصاحب عبادة وصاحب جهاد، وكان قويا. يعني لما كانت الفتوحات الإسلامية كان إذا دخل الميدان
4: لا يشق له
5: غبار، لا يشق له غبار. والقصة المشهورة أن
4: سبحان الله جمع المعالي،
5: يعني لما ذكره العلماء قالوا تعالوا نعد فضائل عبد الله بن المبارك، فعدوا ربما 20 خصلة طيبة هو فيها في الدرجة العليا. لو كان فقط ما عنده إلا واحدة ولا ثنتين لكان من الأكابر. فسبحان الله الذي يبارك في الأشخاص ويبارك في الأعمال، والحمد لله الذي أخبرنا أن ما عند الله خير وأبقى. إذا رأيت الثناء على رجل صالح من العلماء، من الصالحين، من الحكام العادلين، من الفاضل، فاعلم إن شاء الله أن ما أعده الله بإذن الله، لا نتألى على الله، أنه خير مما يوصف به بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل جعل الناس شهود الله، جعل الناس شهود الله في الأرض. فإذا أثنوا على إنسان علمنا أنه بإذن الله تبارك وتعالى عند الله خير مما أثنوا عليه.
4: ابن المبارك كان مشهور في أي فن من فنون العلم؟
5: هو كان من رواة الأحاديث المشهورين،
4: يعني نقدر نقول محدث مثلا.
5: أي محدث كبير، كثير من أسانيد الأحاديث تمر عليه. وكان من أوثق العلماء ومن أجلهم ومن أضبطهم للعلم، وكان أيضا صاحب فقه وصاحب عناية بقلبه، كان من المخبتين لله تبارك وتعالى، المخلصين، العباد الكبار. فسبحان الله جمع الله فيه فضائل كثيرة جدا. وأنا أنصح دائما، ممكن نصحت في هذه، أنصح بمراجعة كتاب سير أعلام النبلاء في معرفة سير هؤلاء الأجلاء. وإذا قرأ الإنسان الترجمة فبإمكانه أن يلخصها ثم يبعثها إلى الناس. أنا لو بعثت شيئا مفيدا وبعثت شيئا مفيدا والثالث والرابع والخامس، هذا الغثاء الذي نجده في وسائل التواصل سينقلب إلى أشياء جميلة،
4: تكون مباركة. نفس الحديث اللي احنا نتحدث عنه بصراحة.
5: نعم بالضبط.
4: يعني تعمل عملية إزاحة لهذا الغثاء الموجود. نعم. والناس يقرؤون شيء ينتفعون به.
5: فيها أكرمك الله في أبواب إزالة النجاسة وأكرم السامعين.
4: آمين.
5: شيء اسمه المكاثرة. كيف أحيانا يكون الماء الذي أصابته نجاسة قليلة كيف يكون طاهرا بالمكاثرة؟ بمعنى نصب عليه ماء طاهرا كثيرا فيطهر. أنا أقول الأماكن السيئة عندنا في حياتنا ينبغي أن نزاحمها، مثل ما تفضلت كلمة المزاحمة حلوة هذه، أن نزاحمها بأشياء كثيرة طيبة، ففي المستقبل سيكون هذا السيء طيبا. فمسألة المكاثرة هذه لابد نحطها في الأذهان، كاثروا وزاحموا واستعينوا بالله عز وجل حتى يعلو الحق ويظهر الخير وتكثر في الدنيا الأشياء المبهجة. سواء مما يرضي الله تبارك وتعالى أو من المباحات، حتى المباحات ترى.
4: وأتوقع في يعني في كتبنا وفي تراثنا حقيقة الكثير من الدرر الجميلة اللي نحتاج أنه يعني تنتقى وتخرج للناس وتقطف كالأزهار وتقدم للناس حقيقة،
5: ولا سيما في الموسوعات الكبار.
4: الموسوعات
5: الكبار بعضها كأنها صندوق
4: كنز، خليني أقول
5: كنز، وكأنها صندوق الكنز في صندوق مغلق، فما الناس ما يدرون فيه لأنه صعب الاقتحام. فأنا متعلم، أنا متخرج من كلية، أنا طالب علم، أنا كذا، يعني أنتم يا الطبقة المتعلمين، أنتم يا من تعلم وعرف، عليكم مسؤولية ليست كمسؤولية عامة الناس، عليكم مسؤولية أن تقتحموا هذه الموسوعات الكبيرة وتستخرجوا منها الدر وتبلغوها إلى الناس.
4: قضي نهارك مطبوع ولا بفقود؟
5: مطبوع، لا مطبوع، قضي نهارك مطبوع. وكذلك أيضا
4: قضي نهارك مع ابن المبارك،
5: مع ابن المبارك. وكذلك أيضا ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء مفصلة جدا. وقل أن تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا ولابن المبارك
4: حظ ونصيب.
5: نعم، الحظ الكبير جدا جدا.
4: جميل، أنا شاكر لك الأستاذ محمد المهنة، باحث داعية وباحث شرعي وقانوني، شكرا لك على هذه الحلقة الماتعة.
5: الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم ويبارك لنا ولكم.
4: آمين يا رب، ويجعلنا وإياك مباركين، والمستمعين الكرام أينما كنا. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق.

0: متعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب. وهناك محرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب. وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الصافات سورة مكية مفتتحة بالقسم بالصافات وهم الملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة، وتمتاز آيات سورة الصافات بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآيتين 72 و73 وهما قوله تعالى ولقد أرسلنا

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمتين متشابهتين في الكتابة ومختلفتين في النطق. فأما الكلمة الأولى فهي منذرين، فتقرأ بكسر الذال هكذا منذرين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ومنذرين جمع منذر، وهو اسم فاعل من الفعل أنذر، ومن الخطأ قراءتها بفتح الذال هكذا منذرين. وأما الكلمة الثانية فهي المنذرين، فتقرأ بفتح الذال هكذا المنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. والمنذرين جمع منذر، وهو اسم مفعول من الفعل أنذر، فتكون القراءة الصحيحة للآيتين معا هكذا ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي ولقد أرسلنا فيهم رسلا منذرين، فانظر كيف كان عاقبة القوم المنذرين المكذبين.
1: وأن أتلو القرآن.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 782-935-999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: آية وعظة.

0: بر الوالدين خلق الأنبياء، وهو دأب الصالحين والأتقياء. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الوالدين، فضربوا أروع الأمثلة في برهما والإحسان إليهما. قيل لعلي بن الحسين رحمه الله: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة. فقال: أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وقال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي، وبت أغمز قدم أمي، وما أحب أن ليلتي بليلته. فهلا بررنا آباءنا وأمهاتنا؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الطور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريد

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

زينة القوم ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا.

تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف الجبال أعلى رؤوسها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. رواه مسلم والنسائي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال: غفرانك النساء. رواه أحمد ورواته ثقات. ورواه النسائي من حديث أنس ولفظه: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد

تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنضف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت؟ والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي تنطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأربعون النووية
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
1: الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس، ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق،

وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم. فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء، وخيار العظماء، وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج، ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: كسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم. وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث في صحيح البخاري. القرآن الكريم كلام الله المقدس، وفيه أحكامه وأوامره ونواهيه ومواعظه وغير ذلك من المعاني النفيسة التي تستخرج بالتدبر والتعقل، والمسلم مطالب بأن يقوم بذلك مع حفظ القرآن ومعرفة ألفاظه ومبانيه ومعانيه. وخير الأعمال وأنفعها للفرد والمجتمع هو تعلمه وتعليمه، فهو طريق الهداية والصلاح. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل المسلمين وأرفعهم ذكرا وأعلاهم عند الله درجة من تعلم القرآن تلاوة وحفظا وترتيلا، وتعلمه فقها وتفسيرا، فأصبح عالما بمعانيه، فقيها في أحكامه، وعلم غيره ما عنده من علوم القرآن مع عمله به، وإلا كان القرآن حجة عليه وليس حجة له. فخير الناس من جمع بين هذين الوصفين: من تعلم القرآن وعلم القرآن، وفي القرآن أجور عظام لا حصر لها. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كم من أحرف في كتاب الله تبني جبالا من الحسنات لأصحابها مع الإخلاص والمتابعة. وفي الحديث بيان شرف القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، وفيه بيان فضل حامل القرآن ومعلمه، وأنه خير المؤمنين لأنه أعظمهم نفعا وإفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة، ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرأس.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: أدخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف أي مول ظهره، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين،
1: نداءات المؤمنين،
2: نداءات المؤمنين.
1: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: حين نسعى في كل اتجاه بحثا عنه ونرقى المطالع في سبيله، ويستقر في النفوس أبدا حبه الجم، يلوح النداء أن ليست كل المواعيد مشرعة للعطاء، ولا في كل المواقيت بيع أو خلة أو شفاعة. أنفقوا فالأرزاق بيده ومنه، والسعي إليها بعلمه. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة ومستحبة، ليكون لهم ذخرا وأجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير، فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صديق، لا بوجاهة ولا بشفاعة، وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون ويحصل الخزي على الظالمين، وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام. وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله. فلهذا قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. وهذا من باب الحصر، أي الذين ثبت لهم الظلم التام، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فيا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تابعونا على قناة الشيخين العلم أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: عدد الشهود ونوعهم في الأحكام الشرعية 7، والنيات والشهود في الشريعة حالات، وهي: 1، ما يشترط فيه شهادة 4 رجال عدول، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. 2، ما يشترط فيه شهادة 3 رجال، وهو من عرف بالغنى وادعى فقرا وطلب الزكاة فلا يعطى إلا ب3 رجال يشهدون على فاقته كما جاء في الحديث. 3، ما يقبل فيه شهادة 2، وهو القصاص وبقية الحدود كالقذف وشرب الخمر، ولا تقبل فيه شهادة النساء، وكذلك ما ليس بعقوبة ولا مال فلا تقبل فيه شهادة النساء. 4، ما يقبل فيه شهادة 2 وامرأتين وشهادة 2 ويمين كالبيع والغصب والجناية. 5، ما يقبل فيه شهادة 1 وهو كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالرضاع وعيوب النساء. 6، ما يقبل فيه يمين مع الحال الظاهرة، كما لو جاء رجل عليه عمامة ومعه بيده عمامة يدعيها له، وآخر جاء حاسر الرأس يدعي أنها له، فتعارض عندنا الظاهر وهو أنها للحاسر مع قاعدة أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، فحينئذ يحكم للعمامة للحاسر بيمينه. 7، ما يقبل فيه قول طبيب واحد كالموضحة، وهي نوع من الجراح يبدي بياض العظم وداء الدواب.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحاج يشفع في 400 من أهل بيت، أو قال من أهل بيته، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة. رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء يؤم البيت الحرام فركب بعيره، فما يرفع البعير خفا ولا يضع خفا إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة، حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف وطاف بين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهلما نستأنف العمل. فذكر الحديث. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه البزار ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه، كلاهما من رواية عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، ولفظهما قال: وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي، وقدم ابن خزيمة الغازي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أبو القاسم الأصبهاني. وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما راح مسلم في سبيل الله مجاهدا أو حاجا مهلا أو ملبيا إلا غربت الشمس بذنوبه وخرج منها. رواه الطبراني في الأوسط أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقصعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم مستمعي الكرام، كما جمعنا في ساعة مباركة، كما جمعنا في دقائق مباركة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم أخوتي هو حديث، والحديث هو عن عروة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها. عروة يسأل خالته عائشة، يقول يعني هو يرى أنها يمر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم شهر وشهرين وثلاثة، وأحيانا لا يوقد فيه شيء، فيسألها: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، وهما التمر والماء. وتقول: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. هذا الموقف العظيم الذي نتذاكره اليوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الأمة، ولو أراد ما يريد فسيكون في بيته. انظروا أخواني كيف في بيته لا يوجد بالشهور لا يطبخ فيه شيء، إنما يعيشون على الماء والتمر. فهنا نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذا الزهد، بل نتعلم من زوجاته رضي الله عنهن كيف يصبرنا، وكيف لا يطلبنا زيادة عن الموجود. ثم من صبر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على هذا الأمر، هنا فائدة الجيران. انظروا كيف جيران من الأنصار كانوا يمنحونهم المنائح، هي ما يكون عندهم من ألبان البقر أو الغنم، فيعطون للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نتعلم أيضا أن الجيران لهم مواقفهم مع جيرانهم، فقد يرى الإنسان أن جاره لا يطبخ في بيته، قد يرى أي أمر فهو يحاول أنه يساعده بما يستطيع. الأكل والشرب من المهمات، يرى أبناءه، يرى ماذا يدخل لهم، ويكون يعني على حرص بسؤال جاره. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة يعلم الزهد، يعلم الإنسان أن يصبر في الحالات، أن يأخذ بما يكون لديه. التمر موجود، فكان يصبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبحث عن الزيادة. هنا أيضا من المواقف كيف كان الناس ينظرون للرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعرفون ماذا في بيته، يريدون أن ينظرون للطبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الطبيعة البشرية، كيف يمكن أن يكون بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا عائشة رضي الله عنها تعلم ابن أختها، فهو حوار جميل داخل العائلة، ونقل جميل لما يدور في داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما الذي نستفيده نحن في واقعنا المعاصر؟ هذه الحديث ينبغي أن لا تمر علينا. اليوم نحن في رمضان ولله الحمد في أيامه ولياليه، انظروا هو شهر صوم، فعندما نبدأ بالتمر هو يعتبر أفضل وجبة أن يبدأ بها الإنسان، بأنواع التمر، إن كان رطب أو تمر جاف أو غيره، إنما فيه قناعة مع الماء. ثم بعد ذلك على الإنسان أن يعرف أن في رمضان وهو شهر صوم ليس شهر أكل، فلا يبحث عن الأكل كثيرا بقدر ما يبحث عن الحكمة من الصوم في هذا الإمساك الذي نمسكه من النهار إلى الليل. من الواقع الذي نحب أن نهتدي بهذا الموقف في بيتنا، كيف كانت الزوجة تعين زوجها، كيف كانت تصبر على ما يكون من تقشف، ما يكون من أحيانا تعب في البيت، لكنها تعلم ظروف زوجها. أقرب إنسان للزوج هي الزوجة، فتعلم ظروف زوجها فهي تصبر عليه، ولا تحاول أيضا أن تضغط عليه بحيث أنه يتدين أحيانا من أجل أن أكل أو شرب أو بعض الأمور. الأكل والشرب هي ضرورة، ولكن انظروا، مع أنها ضرورة من ضرورات الحياة، لكن كانوا يصبرون على التمر والماء.
فالإنسان إذا قل ما لديه فيصبر على الموجود. ونحن والحمد لله مهما صبر الإنسان أجزم أنه يكاد يكون في البيت غير الماء والتمر أمور كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الجميع. أيضا على الزوج، عائشة رضي الله عنها تقول إذا منح الرسول صلى الله عليه وسلم يسقينا، فالزوج يكون رحمة للبيت. عندما يأتي من المنائح، يأتي من الهدايا، مباشرة ينثره لعائلته لبيته، إن كان أكل فالجميع يأكل، إن كانت هدايا أي أمر يكون، فالزوج يكون رحمة لهذا البيت. من الأمور التي نريد أن يعني نعرفها في هذا الحديث ما يكون من الحياة الزوجية بالقناعة والراحة والرحمة. لو ضغطت الزوجة على زوجها في أمر، في أي أمر من أمور الحياة، قد لا يكون أكل وشرب، قد يكون مثلا خروج أو ما إلى ذلك، هذا يؤدي إلى أن وجود مشاكل بين الزوجين. المفترض أننا ما يؤدي إلى إشكالية بين الزوجين أننا نبتعد عنه. صحيح الحياة حوار، بين الزوجين حوار، في البيت حوار، وهذا أيضا ليس فقط الزوجين، أنا أقول حتى الأبناء في البيت، الإخوة في البيت، كلما عرفوا حال البيت، كلما صبروا على بعضهم. إذا لم نصبر نحن على بعضنا داخل البيت الواحد، فكيف يمكن لنا أن نطلب الصبر من الخارج؟ مواقف التي تحدث في بيت النبوة نعيرها كلنا الاهتمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يفعل شيئا بمقتضى البشرية ومقتضى رسالة الرحمة التي بين يديه، ينبغي أن تتولد فينا هذه الطاقة لنكون نطبق ولنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أكلنا، في شربنا، فيما نستطيع. هذا الموقف أيضا كما يعلمنا الزهد، يعلمنا عدم الإسراف، عدم الإكثار من المأكولات والمشروبات، أيضا يعلمنا عدم الزيادة على المعدة، المعدة تأخذ الشيء الذي يقبلها والشيء المعقول، فلا الإسراف محبوب ولا الزيادة فيه محبوبة، إنما على الإنسان أن يأخذ بما يراه من أمور التي تعينه في الأكل والشرب بما يستطيعه جسمه ليكون في باقي أيامه. لو تنظرون اليوم يطالعنا الناس ببعض البرامج من أجل يعني ما يكون لتخفيف الجسم، ما هي البرامج؟ أكثرها تعود للصيام، أكثرها تعود لما يسمى بالصوم المتقطع. هذه جاءت حكمة من الرسول صلى الله عليه وسلم قديمة، وهي ما نسمعه الآن. الإسراف أخواني غير مبرر لدى الإنسان، فلو مثلا قد يزيد في بيوتنا كثير، لكن ما الذي نفعله؟ هو أننا نهدي من الجيران، نحاول أن نكرم هذه النعمة وأن نوصلها إلى مستحقيها في جميع الحي. ولذلك هذه دور عظيم وهذه رسالة عظيمة للجيران، أننا نأخذ هذا الموقف، أولا نطبقه على أنفسنا في باب الزهد والأكل داخل البيت، ثم نهدي جيراننا ما نستطيع أن نهديهم بهذا الموقف. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا العفو والعافية، وأن يرزقنا الخير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. الموبقات أي المهلكات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم والترمذي واللفظ له. وعن هلال بن يساف رضي الله عنه أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. رواه أبو داود واللفظ له. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه أحمد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: لترشيد استخدام الجوال وليس إلغاءه لا بد مما يلي: الشعور بالمشكلة، احرص على ما ينفعك، تحديد وقت معين للجوال وتركه عمدا في أماكن وأوقات محددة. إذا انطفأ الجوال فلا تحرص دائما على شحنه، حذف كل التطبيقات غير المهمة، لا ترد على كل الرسائل ولا كل المكالمات، وعليك بإلغاء التنبيهات. حدد يوما للانفصال عن وسائل التواصل، لا تستغن عن القراءة في الكتب أبدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن

وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان، في دكانه يبيع ويشتري ويقرض وينظر، قد راقب الله فيصدق الله في بيعه وشرائه، فلا يكذب ولا يغش، بل يتسامح ولا يتشدد. المهم تباركت تجارته، ووسع الله رزقه، وأصلح الله له ولده، وعاش حياته وهو قرير العين. نعم، في دكاننا وفي سائر تعاملاتنا، ما هو حالنا في بيعنا وشرائنا؟ ما هو حالنا في إقراضنا وفي استيفائنا؟ وكيف نحن؟ هنيئا لمن كان يتعامل بالسماحة في بيعه وشرائه ومطالبته بدينه، لأنه يستشعر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى. هنيئا لمن ترك الحلف في بيعه وشرائه، لأنه قد أرهبه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. هنيئا لمن صدق في السلعة ولم يكذب أو يكتم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هنيئا لمن تصدق وأعطى مما رزقه الله. يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، أي اخلطوه بالصدقة لما فيه من الحلف أو ربما الكذب والكتمان، بل تجده بسبب ما رزقه الله يقرض محتاجا ويمهل معسرا، بل يتصدق ويعفو، لأنه قد تذكر قول الحق سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بل تذكر قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة. الله أكبر، ما أكرم الله. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن البركة والتوفيق حلت في وسط ذلك الدكان.
1: لما أبصرت الحياة، مع الدكتور فهد القويفل.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء، أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم، أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيح. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من مخرجي برنامجنا الأستاذ عادل السليهبي.
2: معلم وقصة،
3: ما يميز المعالم الطبيعية في المدينة المنورة أنها شاركت في صياغة تاريخها المجيد، وارتبطت بأحداث ملهمة ظلت شاهدة على البدايات الأولى لنشأة الكيان الإسلامي، كما تميزت بأنها انفردت عن باقي المعالم الطبيعية في العالم بمشاعرها الحية وارتباطها الروحي والوجداني والحسي مع أهالي المدينة المنورة وجميع المسلمين، فازدانت أرقى المشاعر بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. تزخر المدينة المنورة بمجموعة غنية من المعالم الطبيعية، ومن أهم هذه المعالم الجبال، فالمطلع على موقع المدينة المنورة جوا أو عن طريق المصورات الجوية يجد العشرات بل المئات من الجبال التي تحيط بها وتحاصرها من كل الجهات. حديثنا اليوم سيكون عن جبال المدينة المنورة، كونها من أهم المعالم الطبيعية التي يبحث عنها زائر المدينة المنورة ليقف عليها ويتذكر الأحداث التاريخية المرتبطة بها. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ الكريم.
4: الله يحييكم ويسلمكم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد وفريق العمل وهذه الإذاعة المباركة والمستمعين والمستمعات.
3: شيخنا، يعني نتحدث اليوم عن هذه المعالم الطبيعية، والتي أيضا كما ذكرت أنها هناك يعني مختلفة عن المعالم الطبيعية في العالم كله بوجود ارتباط روحي بينها وبين أهالي المدينة.
4: نعم، كما تفضلتم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. استمعنا أستاذ أحمد إلى هذه المقدمة البليغة الجميلة الحقيقة، والتي حوت يعني أو ذكرت المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم،
3: اللهم صل وسلم،
4: والتي كما تفضلتم أن يعني تكتنفها وتحرسها وتحميها حرار وجبال مباركة ارتبطت بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المرء حين يقترب من المدينة من جميع نواحيها فإنه يرى تكوين لهذه الجبال ولهذه الحرار ولون أقرب إلى اللون الأحمر مميزا لها عن غيرها، فإن الزائر يعلم أنه اقترب من المدينة حين يرى تغير أشكال الجبال وتلك الحرار، وحين يتذكر أن لها ارتباط بسيرة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام البررة، والأحداث والغزوات والمواقف النبوية التي تجلت في كل أصقاع المدينة المنورة ومنها الجبال والحرار. الآن أستاذ أحمد، يعني وسائل العلم والتعلم انتشرت كثيرا، ومن ضمنها إذاعتكم المباركة هذه، فالزائر الذي يكون قد أخذ خلفية ولو يسيرة وراجع من أمور السيرة ومن علومها ومن كتبها، أو سمع المقاطع أو استمع إلى هذه الإذاعة المباركة مثل هذا البرنامج وغيره، يزور بطريقة مختلفة تماما عن الذي لم يقرأ شيئا ولم يعلم شيئا، فإن الروحانية المرتبطة بمن علم شيئا غير الروحانية التي يأتيها الزائر ولا يعلم شيئا، فربما مر عند جبل مهم ما يعرف تاريخه، أو عند أكمة، أو عند حرة، أو عند يعني تلعة من التلاع، أو ثنية من الثنايا، وهو ما مر عليه ذكرها، ما يكون كمن درسها أو قرأها أو سمع عنها ثم زارها. أول هذه الحرار، كلمة الحرار هذه جمع ومفردها حرة، والحرة مختلفة عن الجبل، كلها تكوين صخري، لكن الجبل له قمة أو عدة قمم، بينما الحرة ليس لها قمة، مستوي ظهرها سواء كانت على شكل جبل لكن من غير قمة، أو كانت حجارة بركانية تغطي الأرض. هذه الحرار المشي عليها صعب جدا، صعبة المسالك، لذلك كانت يعني حماية طبيعية لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلامة بارزة، قال صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. الحرة الشرقية التي هي من جهة الشرق وهي قريبة جدا من المسجد النبوي ومن بقيع الغرقد، اسمها حرة واقم، وهذه ارتبط ذكرها الحرة الشرقية بواقعة أليمة جدا على أهل المدينة وفي تاريخ الإسلام، تلك هي وقعة الحرة، اسمها وقعة الحرة، نصبت إليها وقعة الحرة. أهل المدينة أو جل أهل المدينة وهم أبناء الصحابة في ذلك الزمن خرجوا على بيعة يزيد بن معاوية ولم يرضوها، فوجه إليهم بنو أمية جيشا، وكان الجيش عدده أكثر بكثير من أهل المدينة، فأوقع بهم قائد أبناء الصحابة عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه حنظلة هذا بن أبي عامر غسلته الملائكة، هو من شهداء أحد رضي الله عنه، وهذا ابنه وقائد وقعة الحرة، ففتك الجيش الأموي بأهل المدينة فتكا لا يليق بهذا المكان المقدس وبأبناء الصحابة، فسميت هذه المعركة باسم تلك الحرة، وقعة الحرة. وقد ورد الوعيد الشديد لمن أخاف أهل المدينة، وأن الله يذيبه كما يذاب الملح، تكريما لهؤلاء الجيران الذين هم جيران نبينا صلى الله عليه وسلم. الحرة الثانية أستاذ أحمد والإخوة والمستمعين والإخوات المستمعات هي الحرة الغربية، والتي يقال لها حرة الوبرة، وفي حرة الوبرة هذه والحرة الغربية هذه فيها معالم، من ضمن هذه المعالم أن فيها ثنية الوداع، المدينة لها ثنيتي وداع، واحدة جنوبية هذه التي نتكلم عنها، وأخرى شمالية التي ارتبط بها النشيد المحبب إلى النفوس: طلع البدر علينا. هذا كان من جهة الشمال ولم يكن من جهة الجنوب. فيها قلعة قباء، معلم أثري الآن يجدد ويوشك أن ينتهى من تجديده ليكون معلما ومزارا سياحيا تاريخيا أثريا. يخترق هذه الحرة الغربية طريق المدينة مكة المدينة القديم، واسمه الحالي طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: ومن ذلك ما حصل في غزوة بدر وغزوة أحد، كانت الجبال مساعدة لهذه الحروب.
1: نعم يعني صحيح.
0: نعم. ننتقل أيضا للحديث عن جبال المدينة المنورة أستاذي.
1: نعم. بعد أن ذكرنا هذه اللابات التي تفضلتم بأنها حراسة طبيعية لمدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن جيش قريش لما كانت غزوة أحد جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، والأحزاب جاء من الشمال هي الوحيدة المكشوفة، أما باقي الجهات فإن هذه الحرتين من جهتين وأطراف الحرار تقترب من الجهة الجنوبية حتى تكاد تتلاصق. من جبال المدينة المباركة جبل قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه، كما تفضلتم في المقدمة أستاذ أحمد، جبل أحد. وقيل سبب التسمية لأنه متفرد عن الجبال لوحده، يعني في مكان غير متصل بغيره، وهذا هو واقعه. وأن شهرة هذا الجبل بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبة كل من زار المدينة، من جاء إلى المدينة من أي جهة من أي جهة يرى هذا الجبل الضخم، ويكون ارتباط هذا الجبل بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة مشهورة ذكرها الله وخلدها في كتابه، غزوة أحد. جبل أحد هذا الجبل المبارك الذي يحبنا ونحبه طوله أكثر من 6 كيلومتر، وعرضه نحو في المتوسط من 3 كيلومتر، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. هذا الجبل وهذه الكتلة الضخمة الكبيرة إذا قارناها بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم، بل أنهم لما المهاجرين منهم تركوا يعني أبناءهم وما أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم يعني من غير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد كوم من الذهب ارتفاعه 1000 متر وامتداده 6 كيلو في 3 كيلو، هذه طبعا أمر مستحيل ولا يمكن أن تستطيع، ولا أغنى الدول أيضا حتى لو اجتمعت، لكنه مجازا يقال للتعجيز. لو استطاع أحد أن ينفق هذه الثروة التي لا يمكن أن يحوزها أحد، فإنه مع ذلك لن يبلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه، لن يبلغ ملء كفي الصحابي ولا كف واحدة ولا نصيفه حتى لو أنفق مثل أحد ذهب. ارتبط جبل أحد بالغزوة المشهورة التي كانت درسا للمؤمنين للمسلمين، هذا الجيش أعظم جيش على وجه الدنيا، فيه صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله بعد الأنبياء، وقائده محمد صلى الله عليه وسلم، أركان حربه أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة. مع هذا الجيش العظيم الذي له مكان رزين جدا في تاريخ الإسلام انهزم هذا الجيش لأنه خالف أمرا نبويا واحدا واحد فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على الجبل الصغير الذي أمام أحد إلى الجنوب جعل رماه وأمرهم أنهم ما يبرحوا أماكنهم، فلما برحوا أماكنهم كانت الهزيمة، فانظر إلى جيش من أعظم جيوش الدنيا وأحسنها ينهزم من أجل معصية واحدة فقط. الله أكبر. وهذا درس.
0: نعم جميل جدا. نستأذنكم والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير، ثم نعود نستكمل حديثنا عن جبال المدينة المنورة. طبعا.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد، كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم معلم وقصة، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن جبال المدينة، وتحديدا تحدثنا عن جبل أحد وهو من أهم المعالم التاريخية الإسلامية بالمدينة المنورة، وللتذكير إذ يقع هذا الجبل شمال المدينة المنورة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويبلغ أقصى ارتفاع لجبل أحد عن سطح البحر حوالي 1077 متر.

0: مترا، ويعد من أشهر وأبرز الجبال في الجزيرة العربية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي.
1: أهلا
0: أستاذ مهدي، يعني نستكمل الحديث عن جبل أحد وكونه يتميز بصخور نارية بركانية وآثاره التاريخية.
1: نعم، كما تفضلت، هذا الجبل الذي يعني بدأنا الكلام عنه قبل الفاصل وذكرنا شيئا من مقاساته التقريبية، فيه معالم. هذا الجبل فيه معالم، من ضمن هذه المعالم المهاريس، وهي جمع لمفرد من مفرد مهراس، وهذه صخور تكون مجوفة تحوي الماء وتحفظ زمنا. من ضمن هذه أيضا المعالم في أسفل الجبل في سفحه الجنوبي مسجد الفسح. مسجد الفسح الآن رمم هذا المسجد وجعل يعني مكانا مصلى، جعل مصلى وله ظلاله وكذا، ويزوره الزائرون، لأنه فيه نزل قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه نزلت في سفح جبل أحد عند مسجد الفسح، بني فيما سبق من زمن ثم هدم ثم أعيد الآن يعني تهيئته وتوظيفه ليكون معلما سياحيا في هذه المنطقة. هذا طبعا هذا تفسح في المجالس فيها درس للمؤمنين وتقارب من بين المسلمين وتأدب بآداب الإسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا أنزل هذه الآية حتى تكون إلى يوم القيامة. وهذا أنت تجد يا أستاذ أحمد، ويجد يعني من يستمع إلينا الآن، أنه إذا كان الناس في مجلس فهذا يعني أجلس هذا مكانه أو فسح له، فإنه يجد في نفسه تقارب من هذا الشخص، وهو هو مدار الإسلام، وهو يعني هو الهدف من هذا، أن الناس وأن المسلمين يتعاضدون يتآلفون فيما بينهم.
0: جميل.
1: من ضمن هذه أيضا المعالم مقبرة الشهداء.
0: نعم.
1: التي فيها يعني قبر 70 صحابي رضي الله عنهم، وفيها قبر أو حوزة إلى الجنوب من قبور الصحابة 70 رضي الله عن الجميع، فيها حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وفيها مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وفيها عبد الله بن جحش صهر محمد صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين زينب رضي الله عن الجميع،
0: رضي الله عنهم جميعا. ننتقل إلى الجبل الآخر والذي يعرف بجبل ثواب وله مسمى آخر، حدثنا عن هذا الجبل.
1: نعم، سنتكلم عن جبل سلع.
0: نعم.
1: جبل سلع الذي تفضلتم الآن، جبل سلع هو من الجبال الشهيرة واللي ارتبط أيضا بأحداث في السيرة النبوية في أكثر من حدث.
0: نعم.
1: وأشهر هذه الأحداث أن الخندق كان في سفحه الغربي، جزء من الخندق في سفحه الغربي، والخندق بدأ في اللابتين أو الحرتين الذي سبق الكلام عنها، الحرة الغربية أوله من الحرة الغربية وآخره في الحرة الشرقية، وبين الحرة الغربية والحرة الشرقية جبل سلع، يمر الخندق من ذلك المكان، وهو المكان المكشوف من الجهة الشمالية كما تفضلتم أستاذ أحمد قبل قليل.
0: نعم.
1: هذا الجبل المبارك الذي يعني عسكر في سفحه المسلمون في سنة 5 هجرية، لما جاءت الأخبار بأن المشركين تحزبوا وتجمعوا، قريش وقبائل أخرى من العرب، قطفان وبنو أسد وغيرهم، ليغزوا المدينة في سنة 5 هجرية، فجاءوا من الجهة الشمالية. كان الفترة الزمنية كافية لأن يحفر المسلمون خندقا، حفرة طويلة بين اللابتين وعريضة بحيث أن الخيل ما تقفزها ولا تستطيع. هذا الرأي جاء به سلمان الفارسي رضي الله عنه، لأنه كان هذا أمرا شائعا عندهم في فارس، وهي جديدة وما يعرفها العرب في جزيرتهم أبدا.
0: نعم.
1: فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، وانتدب الصحابة للحفر، فجعل قسم الصحابة بيوت وعشائر، فجعل كل 10 يحفرون 20 متر، هي 40 ذراع في مقاييسنا اليوم 20 متر. وتنازع الصحابة سلمان رضي الله عنه، كل واحد محبة في سلمان وفضل سلمان رضي الله عنه، كل قبيلة وكل عشيرة تقول سلمان منا، والآخر يقول سلمان منا. فحسم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك النزاع وقال سلمان منا آل البيت، فحفر مع آل البيت رضي الله عن الجميع. حفرت هذه الحفرة الطويلة، جاءت الأحزاب بجيوشها ليدخلوا من الشمال، وجدوا هذه المكيدة التي ما يعرفونها، جالوا وداروا حول الخندق ما وجدوا يعني ممر سوى كانت مناوشات بالسهام الحفر والدمار والتراب الذي أخرج من الخندق من حكمة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله من جهة المدينة، ما جعله من الجهة الأخرى، لو جعله من الجهة الأخرى ما استفادوا، ولربما ردم المشركون الخندق بذلك التراب. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يجعلون حاجز بينهم، وإذا يعني تراموا بالنبال وتناضلوا يكون عندهم مكان يحتمون به وفي نفس الوقت حماية أيضا. حاصر المشركون المدينة وجاء زاد الجوع والبرد، وكان الجو يعني في وقتها شديد البرودة. نال المسلمين من هذا شيء يعني كرب عظيم، وتميز في هذا الموقف الصعب المؤمن من المنافق. ورجع بعض المنافقين قالوا كما قال الله عنهم إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، لكنهم كانوا يريدون الفرار من هذه المواجهة. وبقي المسلمون وثبتوا حتى جاء نصر الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبيت في شعب في كهف من كهف هذا الجبل، كهف بني حرام، قبيلة من الأنصار رضي الله عنهم، وفيه معجزة تكثير الطعام في منزل وبستان جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والمكان الآن يعني مخلد مشيد فيه مسجد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم عند هذه المساجد السبعة ليس لها ذكر، ولكن مسجد الفتح مسجد صغير على أكمة موجود الآن، دعا 3 أيام فجاءه النصر من الله يوم الأربعاء، وجاءت الريح التي كفأت خيام ونفرت الخيل، وكان النصر المؤزر لله من الله تعالى.
0: جميل. أيضا خذنا أيضا إلى هذه المعالم التاريخية وهذه الجبال التي حول المدينة المنورة، وتميزها الذي يشاهده الرائي حينما يقف عند هذه الجبال. خذنا إلى معلم آخر من هذه الجبال.
1: من هذه المعالم جبل عير، جبل عير. القادم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، سواء عن الطريق الذي يسمى تسمية وليس واقعا طريق الهجرة، أو كان من الطريق القديم الأول، أو كان من الطريق السريع، 3 طرق المدينة مكة، إذا اقترب من المدينة فإن أول ما يقابل من الجبال الضخمة الكبيرة جبل عير، جبل عير اسمه جبل عير هكذا. من جبل عير ارتباطه بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه جعله الحد الجنوبي للمدينة المنورة، لحرم المدينة. المدينة لها حرم كما لمكة، إلا أنه لا كفارة يعني، وإنما ذنب عظيم لمن ارتكب فيه محذورا من قطع شجر أو صيد أو كذا، ولكن ليس فيه كفارة. أما في مكة فكفارات نص عليها الفقهاء رحمهم الله. جبل عير هو الحد الجنوبي للمدينة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين عير إلى ثور حرم، وثور هذا جبل صغير خلف جبل أحد من الجهة الشمالية الشرقية، خلف جبل أحد في داخل سور وزارة الزراعة والمياه، جبل صغير، هذا حد الحرم الشامي، وهذا حد الحرم الجنوبي عير.
0: أيضا تحدثنا عن أيضا جبل الرماة. هذا كمان هو قريب من أحد، ولكن سماه الرسول بجبل الرماة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. جبل الرماة مثل ما تفضلت أستاذ أحمد هو جبل صغير يكون في الجنوب من جبل أحد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حكمته العسكرية التي آتاه الله إياها وهي توفيق من الله، جعل لما جاء بجيش المسلمين جعل ظهورهم إلى أحد ووجوههم إلى المدينة، والمشركون كانت ظهورهم إلى المدينة ووجوههم إلى أحد، وهذا فيه من الفطن العسكرية الشيء الكثير. أولها أن الفارق في العدد كبير جدا، 700 المسلمين والمشركين 3000، فهذا الفارق الكبير يحتاج إلى تحصين.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: الأدعية النبوية، الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أخرجه مسلم في صحيحه.
4: الأدعية النبوية.
5: الأدعية النبوية.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من علامات صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا من عدد مثل رؤيا الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ورآه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكذلك رأى ليلة القدر في المنام عدد من الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أن تتكرر الرؤيا للشخص نفسه، ولا سيما إذا كان صالحا معروفا بالصدق، أن تدل القرينة على صدقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، ثم حصل ذلك في الواقع في صلاة الفجر. أن يشهد الشرع لها بالاعتبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. رواه البخاري. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟